فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

أحبط

والله يعلم أعمالكم ولنبلو

تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا

Nancy. والله الغني وأنتم الفقراء.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکا

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: جزئي 26 كبعاتي سيوسي صورة الجاثية دسبيدكات بعاتي سي صورة الزاريات كتايبيدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العذاب

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا

لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان. فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة، ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Mm-hmm.

إنا

0: أذهب
1: Thank you.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

Yeah.

Mm-hmm.

0: Online.
1: One.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

Oh.

Thank you.

0: Allah.
1: وَإِذْ

شيئا.

بفج عميق.

Selamat malam.

Wow.

ما شاء الله.

Oh, I love you.

20, 20, 9. Será?

One thing.

0: Voll süßer.
1: Ja, nee. Oi.
0: Thank you.

كذلك سخر

0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: الله.

0: وإن الله على نصرهم لقدير.
1: الله.

الله. ما شاء الله.

0: عين.
1: إن الله لقوي عزيز.

إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

ماشاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا

0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Atas fitnah. Salam.
2: Thank you.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که وی لهیج بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیر و زکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاسو استايش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پناك پیدگرین لغمو پجارو بيد صلاتيو دستوسانيو تماليو ترسنوكي وكالكبوني قرزاريو خشمو توري پیاوان پروردگار پناك پیدگرین لبباوريو هجاريو نداريو سزاينيو گورو هیچ پرستراوه کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبه
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم خواه گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تعدجال پروردگارا صلاوات دا بباري نبو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشمي صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نیا جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستلات وستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو وستیکی هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهايد ددمو داوايلي خوشبونو توبش ولاي تودكم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بن دو پیغمبر فرستادین خویندوارتو صلو رحمت برجن بسرخاو خیزان و یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوسو پینوسی گشادو بر فراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازيبو بزيد بيان دابيتوو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگار.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

والسعي في أضوائه مقبول. نور الصباح على الوجوه

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادی کری اوس خوالی غازی بید لپی غنبری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمویتی گورترین استغفار امی کبلی خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواهیک نیه جگل تو، تو من درست کردو و منیش بندی تو، ولسر او پیمان و عهد بردوامم
2: کداوم پید اون دیبت وانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانیشم دکمو توبو پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر

واشتعل الرأس شيبا.

Ах,

فأتت به قوم

와!

Once

بسم الله.

What?

بسم الله.

وإذا الجحيم سعرت

لقول رسول كريم.

وما صاحبكم

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈന ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ബിസ്റാനു ബറിസാൻ ഇറാദി മിഹ്റാബ് സ്ലാവി ഖൈ പർവർദഗാർ താന സർബ വശാലിൻ കവാല ഖിസ്മതാന ബേതാംഗിന വല ബർനാമകാൻ താൻ ബർനാമൈ ബഖ്ഷൈ ഫർമുദ ഉമ്മേദവാരിൻ ഖൈ തആല ബഖ്തവരി ദുനിയാ വഖിയാമത്ത താൻ പേ ബബഖ്ഷെ അമ ഫർമുദ ജവാനാനി പൈഗംബരി ഖവാ صلى الله عليه وسلم درباري ناخو دلي مروفكان بازدكا اما ان شاء الله بي بختور بينو خمان ببينينا ولا نيو بختوريو لنيو طاعتو عبادتي خواي پروردگارا. حديثي امرو من باسي فقر القلوب وكبلي فقيري وهجاري دلي انسان. ابن ماجا رضا ورحمتي خواي ليبه لأبي درداء ورزاي خواي لنسر به حديثي جرتوا أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. أفرمي إما تشوين لقل پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بودروا إما باس ما نكر باسي فقيري وهجاري ونارحتي وكبل درد سري فقيري چنق نارحتا ولي أترسان كفقير بكبين. فقال پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وكو سر سرمانك وبرسيارك فرمي الفقر تخافون أهل هجارية ترسن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هه وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أم فرمدي فرمديك جوانا تمانا گینه کوا انسان تی بگا باوی کوا فقیری شتیکا هیا بردواما کومالا کستیایتی و کومالا کسی جلی رزگارا بی فقیری لمالا لرزق روزیا لبروبوما لهموشتگ لوشتانی که برو روی انسان بیتوا لوی که فقیری یکی که لامتحان و تاقی کرن و کانش یکی که لوانی که انسان براسی حزی لیناکا و هوليش بدا اتواني چهار سري بكا اتواني حلي بكا اگر خواه تعالى يارمتي داري بي بويا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم پناي گرتوا اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. پناي گرتوا بخواه پروردگار لدوشت يكميان كفر دوهميان فقيري. فقيري خرابة انسان اگر توشي ببه لي بترسي. بويا فرموي آية ايه ولا فقيرية ترسن سوين ببخوا مالو سروتو سامان دنيا او انده زور بللاتان او انده تان بسرا الرئ بيقومان با همو يشغل ايوا مالو سامان و دنيا بلا او هيچا بيت وايده يوكو هيچ. بويا افرمي منشتكم بو ايوا بجيشتو اشتكتان بو بجي ايهلم كا قورترينشتا بو چارة سر کردني همو مشكله و نارحت يكاني جيانتان لهمو زمان و مكان و كاتكي تايبتا هر کسي خواي تعالى موفقي كا و سرکوتوي كا اگاد پيو و دل خوش بلا دنیا و لقيامتا هر کسي كيش پشتي تيبكا بي گمان با او براسي خوي سرگردان بي. بويا فرمي رونو آشكرايا شو روجي وكو يقوايا هيچ گمان و دو دليكي تيانيا اوش كا انسان خواهی تعالی موفقی بکا لسر دینداری و خواناسی و چاکه و چاکه خوازی خوی پرورده بکا و جیانی بره تسر بو اوی بختور به لدنیا و لقیامتا. کواتا فقیری اونیه که انسان لم روشگاره سیدی اکا وابزانه با خلی انسان مالکی جیانکی انسان المهم نانو آوه که حلال و پاک و جوانی هبه و جیانی مسوگر به و بتوانه جيان بره بكا او اتر امكس لا يخواي پروردگار فقير نيه وكو فقيري مالو سامانو آنا المهم رسقه كي هيو بتواني جياني بره تسر بله بكو بلي دولة مني وفقيري درجاتا مالي واهي بس بشي او اندي دزدكيو رجعنا پيوسياتي خوي جيب جيبكاو تاو شوازي ترمان هي وسطا بشي اكاتو زيايشي ليه بيو او آنا جورك من هي دولة من واتا زوريشي ليه زيابي ایتر باوی که خواهی تعالی درگای خیری لیکده تو هرچونه که با جورکان بلام گورترین لمانه اوه که انسان دلی دولمن بی چونکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا حدیث ابن حبان دا صحیحه که افرمه لا ابی ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بمنی فرمو یا ابا ذر اترى كثرة المال هو الغنى فرمي أي أبا ذر توازاني أو كسي كمالي زورة أو دولة منيا قلت نعم يا رسول الله وتنبلي أرى والله إما وازانين أو كمالي زورة وخواردني زورة وبيداويسي مال وجياني زورة أو دولة من بلا إما قال فترى قلة المال هو الفقر واشتي بيني كيتو سيركي أو كمالي نبو جياني كمبو رزق روزی کم بو خواردنی نبو امش فقیریه قلت نعم یا رسول الله وتم ای پیغمبری خواه بله و هذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس اما بگمان بن مفهومو تیگشنی همو خلقیه لهمو آنوسات کی جیانه فقیری اویک مالو سامانی نبه اما فقیریه دوله منیج اویک انسان مالو سامانو بيداويسي مالي زور به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم كاتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم چی فرمو فرموی إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب فرموی أي أبا ذر واتي مقا بيقومان بدولماني دولماني دلا هجاري هجاري دلا إنسان لدلا هجار بخرابة إنا دولماني نسبته مالي واهية خواردنو پیداویسی مالی خوی هیا زار پی مرتاحا فقیره کم دستا بلام چون که اشتیشی رجانی تایبتی خوی هیا پی مرتاحا دبروی خواهی تعالی توشی نخوشی نکردو بلام مصیبتی نینا و بسرا توشی قرزاری نکردو نارحتی کی وای نیه کبلی ایتر پیوی بتلیتو دولمانی واشه امن نعمتی بسرا رجاو ابینی جاری و خواردن که اکات نو زبل خانه که وی یعنی او نانه ورده لبردرگاه که فریه دا جریوه اکرده سطلی خواله که و براسی که اما فقیریه فقیری الویاه نگل وی که انسان نانو خواردنو شتی کم بی انسان نانو آویشی هبه پی مرتاع بی وگل وی که نانو آویشی هبه شقی تی حل بدا براسی اما خرابه که بو شوازه خوی رابین وی برای زکانم ایما ابه آگامان لو بی دل من دولمن به دل دولمنی فقیرینی دل دولمنی او یک انسان جاریوه لمال شاهیتی ولدلی شا دولمنه مالی شیه و دلی شی دولمنه هی دلی فقیره ولمال شا فقیره دلی شی هر فقیره یعنی لهمو لاکو هر فقیره او کهتا اما خلککان جورا و جورن هر یکو بنوعیک بله کواتا دولمنی دل به هیچ شوازک ضرر به انسان ناگینه اگر دسکورتیش بو کسه که دسکورتیش بو بلام دلی دولمن بو قد ضرری پی ناگینه بردوام راضیه و قناعتی هی بو بشخوای تعالی پی بخشی و بلام فقیری دل هجاری دل اویکا مالی شی هی سروت و سامانی هی بلام سودی لی نابینه و هر بخیله هر تونیکا هر باوشی پیاکا نتوانه نخوی سودی ببینه و خلقی کش لچوار دوری سود لمالو سامانکی ببینه بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه لحدیث انسی کری مالک فرمه لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیا فرمه اگر بشه لبن آدم کان اگر چه ویشیان دوله کی هبه هموی آلتون به پی خوش دوله کی کشی هبه هر آلتون به ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أفرمي برنابي دمي إنسان إلا خول بريكا واتا قناعتي إنسان بزوري مالنية بزوري مالنية أبي دلي قناعتي بيبكا أخواي قورش توب قبولك ألوانيك توب أكن إمام أحمد لو فرمدا زياديكي بودانا وفرمي لابتغى إليهما ثالثا إنسان راسي يعني هلم جرا إلى ما لا نهاية له إذا چنداني سابقي اگر چهوه چه بو بكا بدو چه بو بكا بسيا بكا بچوار بكا بچن چهوه كي هبه أبيني هر تير ناخوا مالكي كا بدو مال خانوی کێکە بەدوان سیان چوار هەرچەنەکەی سێرەکەی ئەم ئینسانە تێر ناخوات ئەمە تەبعی مرۆڤە تەبعی ئینسانە ئیلا کاتێککە ئەمرێ تۆپەڵە قوڕێکە ئەیدەن بە دەمیە ئەوە تێریەکە ئەوە ئیتر وازی لێ ئەهێنێ و دنیای لەبەرچاو ناشرینەکە وێ ئینسان سووریشە دایم لەسەر کۆکردنەوەی ماڵ سوورە لەسەر جەماعکردن لەسەر باوش پیاکردنی بەڵام ئۆژ ئەوە ناگرێتەوە کام ئینسانە بەڕاستی نابێ بەردەوام وابێ ئەبێ جارجار بە هۆشی خۆیان بێتەوە و ڕزقی خوا فراوانە خوا پێی خۆشە تەحەدوس بە نیعمەتەکانی بکەی ماڵەکەی بەسەر خۆتەوە ببینی بەڵام هاوکاری خەڵک و هەژار و داماوانی لێ بدەی بەڵام لە عینەن کاتە نابێ بیکەیتە هەدەفێکی ژیانیشە قیامەتە لە قیسیە بەهۆی باوشکردن بە ماڵی دنیا و خۆشەویستی و لەزەتەکانی ماڵی دنیا فەقیری بە ڕێزەکانم و مشکلەی فەقیری ئینسان بەڕاستی لە دڵیا فەقیر بێ خراپە چونکە بە حەقەت بڵێم پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پەنای گرتۆ بە فەقیری ماڵ و سامان و بە فەقیری دڵ و دەروون ئەوە خراپە بۆ هیچێک لە دوعاکانیا کە پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم هەموو جارێک دوعای کردووە فەرمێ خوای تەعالە بۆم ئیسلاح کە و دینەیکەوە پارێزەری ژیانەکانمە ژیانم لەسەر ئەو دینە ئەبمەسەر و ئەسلح لی دنیای التی فیها مەعاشی و بۆم چاکساکس بکە بۆ من ئەو دنیایی کەوە ژیانمی لەسەرە و دنیایەکە و لەگەڵ یا ئەڕۆم و ئەسلح لی ئاخیرەتی التی فیها مەعادی و بۆم چاکساز بکە ئەوەی کە ئەو قیامەتی کە پێی ئەگەم و ئەگەڕێمەوە بۆ ئەو شوێنە واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دعاك أو فرمي خوايا أو حياة جياني كبيت بخشيهم مم زياد بك لسر خير بركة خوشي واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني خواي تعالى أو مردنيك بقسمتك توشمك خوايا لهمو شر فتنيشي أو مردنا بمبارزي كنارحتي مردن أويك إنسان بنا بخوا عاقبتي خراب به اما بير بكينوا يقين بلوسكين بخواي پروردگار هموشت بدز او رسق للاي او چونك اخوي فرميتي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ئاتی زۆرمان هەیە لەو ئاەتانەی کە باسی ڕزق و ڕۆزی ئینسانەکان بە دەستخوای پەروەردگارە فەقیرەکەیشی هەر بە دەستخوای پەروەردگارە زۆر کەسمان هەیە ماڵیشی هەیە بەڵام هەر فەقیرە چونکە دڵی فەقیرە دڵی داماوە دڵی خراپ بووە هەر کەسێ پشت بە خوای پەروەردگار ببەسێ خوای تەعالا دەرگای ڕزقی بۆ ئەکاتەوە بۆی ئاسانەکە و تەوفیق و توانا و پشتگیریە بێ چونکە خۆی فەرمیەتی وەمەن یەتەقی اللاها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه انسان براسي بي دائم هميشا اغي لاي خوابه بش بخواي پربردگار بس داول خواي تعالى بك خواي تعالى رزق روزي بو فراوانك لكو تايا برزكانم بيغمصا اسم فرمي لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله فرمی اگر ایوا براسی وا بکن پش بستن تان بخوای پروردگار با توایو پش بستن بی لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروحو بطانا افرمی بی گمان بن بوی که وا خوای تعالی رزق و روزی تان بو انیره و کچون رزق و روزی تیر و تویر انیره بیانی کردوا با معیدی بطالوا کدیتوا بو نو هیلانکی لیوارانا ئەبینی مەعیدی یان جقلدانی پڕ بۆتەوە لە خواردن بەوەی کە خوای تەعالا ڕزق و ڕۆزی بۆ فراوانەکە و بۆی دائەنێ کەواتە بەڕێزەکانم ئێمەش ئەبێ بەو شێوازە ئاگامان لێی بێ فەقیری دڵمان توش نەبێ و فەقیری ماڵ لای خوایە فەقیری دڵ خراپە دەوڵەمەنی دڵ گەورەیە بۆ ئینسان تا بەختەوەر بێ لە ژیانی دنیا و قیامەتی لێرە دادەینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان خوای تەعالی ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ زیندووەکانمان سەلامت بکە لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزوو ئاسمان بمان پارێزێ خوایە جان دڵ و دەروونمان دەوڵەمەند بکەی بە قەناعەتی بکەی یارمەتیمان بێ لەسەر خێر و بردەوام بین لە چاک و چاکەکاران بە دوورماگری لە خراپ و خراپەکاران تا بەرنامەیەکی کەوتا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان دەسپێرین. وسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕکات.
1: ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. هیجرەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەگەڵ هاوڵانیدا خاڵی وەرچەرخان بوو لە مێژووی موسڵمانان دا.

ای خلقی عالم بگیان گیان لبل

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. ام برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله مولاي لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكان السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هرد آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كرد كتوان إنسان بجوانيو بحو صني بدي هاتوا ببشتواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتي نولا سورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بو حقيقة وهم يكي لا إنسان كاتي أخوائي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمان لوانيك باسي كومال زانا من كرد ككومال قصيان كردبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أموت من أوقس أنا ما أنكر كزور كسي أخواي جورك اللي تبرسي أي يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهين توا شن قصيك كا أول أخواي جان حلمي تو وايلي كردم كا غرور مهبي إكتر أخواي جان كرمي تو إكتر أخواي جان عفوي تو إكتر أخواي جان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجور أتم هبي معصيتكم جناحكم أخواي جورا فرمينا خير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري إيوة أوشتان النية أوانيا كخوا كريمة أوانيا كأزاني خوا كريمة وأزاني خوا عفو وأزاني خوا سترتكا وأزاني خوا ليبرده نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رجي قيامته واتا مسلك أوانيا كأيوة أيليانو أيزانا واتا هو كاري غروري يا وكريم إخوانيا كابزان خوا كريمة بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبلي برسينوا كلا بل تكذبون بالدين يا والدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يا خنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعناي باداشتو سزايد الجزائي والحساب پاداش و زاکه ما بس لی قیامته. خوای جورا مالی چی یومی دینه؟ خاونی روز دینه و تا خاونی روز پاداش و جزایه. و شی دین یکی که لوشانی لقرآنه. ما وتمان هم جارکیالین دو جور کلمه معنیه. کلمه یک معنی کلمه مشترکی پیاوتره. کلمه یک معنی پیاوتره کلمه مترادف. کلمه مشترک چی عزیز کانم؟ کلمه مشترک یک ناوا. بلا ما نايت لوكو كلمه روح بمعنى جبريل هاتو بمعنى روح انسان هاتو بمعنى عيسى هاتو عليه السلام بمعنى قران هاتو كلمه روح كلمه كتاب كومال ما نايه بمعنى قران هاتو بمعنى تورات هاتو بمعنى انجيل هاتو بمعنى كتاب اسي هاتو بكومال ما نهاتو اما كلمه مشتركه للقران ابي وريابين لسياق ايتكوا لسياق ايتكوا ابي لماني امشيت يبقين سواكو شيء حكمه وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألين كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكرا لقرآن ما نعي كتريه أولي شكرا لو هالاني كزور كزلكاتي اللي يقدانوي آية كان القرآن ورافا كرني آية كان أكوي طالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكو شون دو كزنايا محمدة محمد كمان صلى الله عليه وسلم بيغمر اخويا عليه الصلاه والسلام ومحمد كتما محمد كي اسائيه اما كاتي اوتري محمد عليه الصلاه والسلام سي صلاتي لسردين قال محمد صلاتي لسردين بس خوك سي كتناي محمد بصلوات نادين راس ناي محمد بلام لصفات جايه لبيغي اخويا جايه كلمه مشترك وايه يا كلمه دين جاك كلو كلمه انا كلمه روح كلمه كتاب زور كلمة ترمان هي أزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا
او كاتا اتواني لما نأتي كتيب قلت اخوة قرا فرمي ورتي للقرآن ترتيلا ابا قرآن ترتيلك هم او آيتاني كباسي يقم بس اكن ولا سر يقر يرون بدو ايكا ترتيبي كيت ريزيان بكيت بيكو انجا ما ترتيل يكيت انجا تلاوي يكيتو ما نأكي لدركي ما نأخو يقيني كبدا اخوة زور جار لا زوجتا بتعبتي لكلمة حكمة لا شئني ترى بس ما نكردوها لا شئني ترى بس ما كا كلمة حكمة لبقى فعلا بمعنى السنة أقل لا شئني ترى بمعنى التريات أيش كم لشي كلمة مشتركة كلمة دينش أزان كلمة مشتركة للقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليرى بمعنى تشيت إما أتمنى كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ربي دو بشر وملة كافرما إن الدين عند الله الإسلام دو باشا ملاي لقل شريعة حمو بيغمبران عليهم السلام لم لا يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملا بريتلة توحيد أي شريعة شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياساو منهجية كخواي قولة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملا حمو بيغمبران لم لا يكن بلام لتشريعة هركسو ببي زمان ومكاني خوي جاية وأيش دو بشر شرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفقن لسري مثلا زنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعية كومال اشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك ترى خواهي قرر ريب يداو وكو فرمي عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا لدينا كاني بيشوها حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام أخوة قرر ربي دعوة كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لوا بمعنى تشيهد بمعنى منهجيد أو منهجي كأخوة قرر ناردوتي بو بشرية كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداشت وسزا دين خواهي قرأ فرمي وكو فرمي مالك يوم الدين خواه خاواني چيا روجي پاداشت و سزايا كواتا الدين ليريا بمعنى او دين نايا كباورتان با اسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باوربون با قيامت نچس بيوا لدلو لفكرو لهزرتانا بويا زانايا افرمون هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوايا كلا بل تكذبون بالدين نا وكاي اوي كايوا غرورتان هي برامبر بو پروردگار كريمه او نيكا باور دبايا كاخوا حليم وخوا عقوبت نايا وخوا ليت خوش بي وخوا سترتكنا وكاركي اويا يشتا دين وتقيامات باداش وسزال سركر دو كان لعقل ولا دلتا نتشس بيوا بويا وكوتمان زنان فرميانا هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوائيا بوية سننجي قرآن دين سننجي قرآن بدا أبينين خواهي قولت شيئا فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب اگر إنسان بزاني روجي جيت پر وردگار لي أبرسيتوا بو چی کبر اکی و بزانی کس زای کبر چون لای خوا چون کبر اکا بلام ام باور بونا با سزای او کسانی که کبریان هیا و اک او کسم تکبیر بی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب و خوای گورا در باری کاتی مدحی صالحین اکا مدحی باور داران اکا مدحان اکا بباور بونیان بچی بروجی دوائی انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار اوان بردوام تشوائي لكردن ببن بصالح بكسيك رباني اوش اوية ذكر الدار دايما قيامتيان ليادة بلان بو بباوركان كزميانك افرميت هو كاركي اوية كباوريان بروجي دعينية باوريان بباداشتو سزانية بوي اجزكانم باوربون بقيامات كاتي دا أمزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شي أجزة كان سي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زناناك أو ساتي زناك إيمانيني
واتا ايماني دامزراونيا اگر كسيك بزاني اقوبة زينا لا اخوات شونا لقيامتا شونا شونا زينا اكا اقوبة كي بزاني بالا ميشتان نتس بيوا بطاوتي ازاني هي بالا نتس بيوا وافرمي او كسي كدزي اكا او ساتي كدزي اكا ايمانينيا چونك اگر كسيك بزاني پروردگاري كيو اي بينيتو ودواجارش زي ام دزي ادا قدو زيناكا بويا أبي إيمان ببي بمشهد إيمان أزيزة كانم كات يقدا مزراو أبي لدلي إنسانا كببي بمشهد كلا بل تكذبون بالدين إيوات بدروية زانا نجس بي ولا ناختانا نبو بمشهد وتمان صالحين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة آسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي في الأونايا دليل شوية دليلي پروردگاره افن پروردگار لای خود مالکم با دوست که چکا قیامت لبچه بیتی بویا اتوانه تحملی سزاکی چی بکا سزای فرعون بکا بویا ایمان کاتی دا امزره که باوربون بروشی قیامت بی بمشهد لا انسان حرکاتی گناهی اگا که ایوی کردوی بکا بزانی رقیبی که یا خوای که یا اگا داریتی شخش علاوی نمونه کی جوان جای تری بس ما کردوه بس بو کویات خسنوه لیره افرمه هوکاری گناه کانی ایمه اوه ایمان نبو بمشهد بس این نمونه یکا که افرمه روش یعنی گل چند گنجه که بوم دانشت بون علی پیامود من پرساره لی ایواکم تیان فرمو و تم من دو جور اهینم جوری چیان ارازین موا جوان ترین افرت خوشترین خواردنکان زورترین پاره و زیر و اوی انسان حزی بیبکای کم او جورو جورا که تریش لطنیشتی و پرپره کم لپشکو آگر چی لی ایو آماده بچه تا او جورو چی ایو احترام میلگل و آفرتا بیکا چی ایو بیخوا چی ایو لزیر و پاره و مجوهرات لو جورا بیبا او شو حمی بو او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا أبيب تشتنا أو جوري تلك أغريت يايا على مياو تعالى قربان جاء إتر چونشتي وابه إماشتي واناكين فرمي بو وتان إيكا دواي أو بتشين ناو أغريكا إتي سودي چي أمشتانا وتي أزان خوش ويستكانم أزيزان هو كاري قناها كاني إماشيا هو كاري أوي إماكاتي قناها كين نابي بمشهد يستاع مشهد كان اللي برشاوة أزان لدواي راب واردن وخواردن وبارا بردنكا دوزخكايا أغريكايا بو يكسن آمدنين بوی بو او انسان پاریز را بیل گونه پیوستی بویا پاداش تو سزا و قیامت بر دوام مشهد بیل برچاوی بو ای بگرین تو کلا بل تکذبون بالدین افرمن نخیر هو کاری گونه هکانو سر پیچه کانو غروری ایوا او یک ایوا باورتان با روز قیامت نیو یشتا نچس پیو دلتانا بپشتوانی خوای گورا لحلقی دا هاتوا اشین خدمتی آیت کانی تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ای خلقی عالم بگیان گیان لبل ای گورو چوکی آدم و بشر خوتو خوامو وریاد و هوشیار نخوش درد دار تنیا ویلیار اقل امین دار سرع دیوه ناو مخمور آشفتا خلکی میرانا خوانا سگی اشار ازا گورا هجار دول من پناسم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جیگو مقوای من کون غاربو غاری کپوتن لدور شاربو هند دلتن بو وقت تاریک خانا شو سامو روش بو لنور بگانا نچر پچر پی نحال و هوا وایک شفای دردی نتبو دوایک هرچی من بیجم هشتا هر کما چند عمری من تاریک و تما بیشگاو همو درد و آزارم دردی به کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکا بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خارم حکمت کاری خوا هزار هزارا یکی یک انسان و یکی کش مارا هند روشنایم ندیبو بچاو لسحرائک وشکو ببی قطره آو حتا دجمنیش نها تلاما لظلمت بنور لترسو ساما تا روشک تواو انامم لرزی دیم نورک شیرین ها تا سر برزی سرم لشی واو کیرایم دا هاوات بو چند لحظه کوتم کشو ماوات کور دور دا چاوم کراوا دیتم کدو کس هات ناملاوا غار پر بو لنور بو بچرا خوان دل کوتنا و سماعو گریان خوایا بم کجا یا بم گینا بو نور جوانا و تاوی بم دوینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کر خوام گینم بو نور جوانا بو گیان گشنی گیان در بگیانا قدیم دو انسان من دو حزین یکیان و بوارک زرش و شیرین یکیش یان یار پروان آساوا لدوری عزیز هر دیتو دروا ربوار نرمونیان به حس کوتوا لسر پیدو
سيشين خوتوا لني أخوا هزار خيال بو بني هناسي هزار شمال بو نزانم بوچي وقت بيشو استا ترسم شكا ولا بشر يكجا حركات جاران بشرك مدين خو مشار دوا لحيوت بدي بوام نازانم امدو انسانا بوش هند الرحم حالة ضليانا بس الدل خوشي خزام ورام كد ياري نخوتو جلي بارا كد لحر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمي خوم بو او خمياري بو اشقي باكي من هات مزاري دا ترسا خمياري بشوي دي جا قري كوي بسر ببيوي ماتو سرسام بوم لم اشق وفا شن خوش اخوايا اشقي مصطفى قشلي دران هموي باركد هرقايك ما بو بيشي لويكد قلت ابو بكر درست من مارم لاشقي احمد من شيتو هارم ما قرنا زاني ببشم لنور بواب سوتم وينكي ويتور آخر بعمر منور من ديوا ظلمة سلاباي روح من شنيوا أوك الرحمة للعالمين نقايك ناكا بمضل جحرينا باجحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته مهش ببينم بدلو حزم بخواخو من نمويس في او بقزم هاتم في ماشكم بلم توبي وخواوا بلا ببينم شاوي مصطفى ياري تاقاني لجحري توا قتري آرقي كوتم الأوا راج لك يبيني رخصار يو يار ثانية سنيني إذ هما في الغار بقاوي ليوي شفاي دا دردي سوري خصني ورخصاري زردي قلت من ماري جحرين ودلصن شيما بسري نوري شو خوشن من كي لا يقي نور الرشنايم من كي لا يقي جيني هاوسايم من كي لا يقي ميوان اعوام من تون خرابي درقان اخوام هاتم سرحة القرن بودا شو دردا بخاكي عالم بكم بسردا يكرا خربيك لدلما وحاات ديم دني جوانا بانم لدكات من ارمي قتي مرو اي مارا هرچند تو داوتا زجری ام یارا بام تو بو اشقات بسرهات خواتت کرا سرچاو حیات خدا لقل دل ما ملدکات لای اول ریزو قیمتو بهات هنده دل خوش بوم هنده هات محال آخر عمرم ندي روي زواج
چی هموارکا نزوان و ندو اتوان بلی وصفی توی رحمت تاقان گلی روش سدان جار روحم فیداد بی هزاران صلوات پیشکشی رحمت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسراني برز وعزيز صلاوي خواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لا ألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد بينوا. خوشوستكانم إيمان بنا غو بن چينكي وستاوة تسر إيمان بخواي پروردگار. يكيك لدروازكاني ناسيني خواي پروردگارو إيماني بهزو بتوپي بريتية لسرنجدان ورامان لبونور. بونور دنياي كيبرينة أم زوية إيما تنها يكيك لبديهن رواني پروردگار. بهزاران وبقرب مليونان حساري تربوني أنهي ما أسمان كانوا خوری زورو، مانگی زورو، استری زورو، همو اوانا بشکن لو زانستکمی کمروف لنبونه ورده پیپه بردوه. مروف برامانو سرنجی لبدیهن روانی پروردگار ایمانی بهز دبیتو دگات دلنیایی و آرامی و آسودهی و تواوی دای دگره. اگر سرنجی زوی بدین دبینین بسرنجدانی زوی که که کل خلقی خالق لره و خالقو بدیهنر باشتر دناسین. خوای پروردگار جل جلاله سبارت بم زویه فرمویتی والارض وضعها للأنام. زوی بو خلق فراهم هنا خوای پروردگار درستی کردو آماده کرد تا مروفکان جیانی خویانی تیابر نسر. ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. تا ماوی که داری کراو نشتجه دبن لزوی داو لناز و نعمتکان سود وردگرنو بهردار دبن. وردبونوا لم زویه اونده گرنگا بشیویک که خوای پروردگار جل جلاله نزدیکی 461 جار لقرآنی پیروزا ناوی زویه ناوا تا آدمی زاد هن بدات لی بکولتو سود لتواناو زو آو هواو خاککی ور بگره. سرنج بده خوای پروردگار جل جلاله ده فرمید الم نجعل الارض مهادا. بشیوی پرسیار آیا زویم نکردو بلان کو شوینی حوانوا. والارض ذات الصدع سوینت بزوی خاون درزو قلیش در زکان بو اوی تار و ککان لیو لیو سر در بینن. قلیش کانیش بو هنا سدانی زوی چون که قلیشی قولو درش هیکن زیکی 150 کیلومتر و صدها متر قولا. شتیک جیگی بایخو بو استدلالی نبه کمروف لیوی سرنج بدا خوای گورسوین دی پی نخواردوه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. خوا أو ذاتي الزبيب وكردون بشويني سروتنو جيانو حوانوا. والسماء بناء آسمانشي بسرتان وراقرتوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هر او ذاتا زوی بو زلیلو ملکچ کردون هر چی تان بوی لسری درستکن
چون تن بوه بکاری دهنن فمشو فی مناکیبی ها سابگرن بهمو گوشو کناری دا وکلو من رزقه لو روزیش بخون کخوای گورا جل جلاله بوی داناونو لسر زویه و پیشکشتان دکره بدل نیعیه ولن مونی ام آیتان زور زورن کسی قرآن بخوینه و سرنج بداو دیبینه براستی 461 جار ناوی زوی هات به جگی اویه مروفکان برامان و سرنجی بدن تا بزانن بو چه ارکیک امروفحات وو چون دبه بروانه تبدیه نر لم سر زویه دا همو پیداویستی کی مروف لسر زویو لناو زویو لا اوی که پیویستی تی خوای گوره بوی بدیه ناو لخاک لآو هوا خواردن روزی وزه کانزا نوت غاز گیا گل میوه دار درخت هم موشته کشی ام زویه کم روف لی را دمینه زور براستی شوک بیت کشی زوی 6 میلیون تنه یعنی 6 بنوسه جمار 6 18 سفری لپالا بنوسه اونده تن یعنی اونده 1000 کیلویی وزن و قرسایی و کشی ام زویه یه روی وشکانی و او دابشکاری که چون لم زویه دا بدل نیعیه و اگر بی که این بچوار بشه و ام زویه سه لسر چواری روی زوی آوه قول ترین شوینی در یکان دا کویت زریای همنه و اوی که تا استزان راوه که نزیکه 11,000 متر قوله و تا 11 کیلومتر سرنج بدین ام زویه ام تن گوریه بم قبار و قرسایی و بم آو زوری که روی دا پوشی و که لدور و سرنجی زوی بدره لناو مانگ یا لبرزایی کانا لبوشایی کانا ام زویه شین دردکوه هر پیان وطوه حسار شینکا الكوكب الازرق آیا ام تن وستاوه و جیگیره لبر اوی که ایم ایبینین و ناجوله بدلنیعیه و نخیر هموان دزانن که زوی بم سنگو قرسایی زغره و بم آو زوری که تیایتی سه جور سورانوی هیا بلام سورانوی زور سیر سورانوی اک بدوری خوی دا اما کشو روش دروست بی لانجامی ام سورانوی وی لماوی 24 کاد شمیرا یک خل تواو اکا بدوری خوی دا بلام نک به هیواشی بخیرائی اوی که اوتومبیلک لی بخری لکات جمیره که تقریبا 26,000 کیلومتر ببره چند خیرائی کشتیوا من نیه بونی نیه اشتیلم جوره ام زویه بو خیرائیه دستوره تو بدور خویا ام زویه باو کشوه باو همو آووه بم خیرائیه ده سوره توه 26,000 کیلومتر لیک کجمه را یعنی ام مروه هستی پناکا اما خوای گوره جل جلاله پرسیار من لیکا الم نجعل الارض مهادا
يعني آية أم زوية من نكردوا بمهدو بيرشكو لانكي آرامي بومروف بوجيان لبركان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا براستي خواي پروردگار جل جلاله أو ذاتي كالزوي بو كردون بشويني آرامي و أوقرو قرارو سروت بو أوي مروف بجي حويتوا حسب آرامي بكا. آخر أم سوران وخيرايا كلاي زانا كان بو تشتكي آسائي أو اندح غيقتكي نكولي لنكراوا ليكا جميرا 26,000 كيلومتر ببري أو اند خيرابة أو اند سورانة وكي خيرابة لكاتي كاني لهمان كاتا مروف هستي بينكا كأجولت پر داخت پر أكي لآو لبردم خوتا داي أني هستناكي كأماز جولانويكي هي تنوكي لو آو برشه زغر سيرة براستي أما جوريكا يكيك لو سي سورانوي زوي خو سورانوي كي تري هي بدوري خورا هر لهمان كاتا كبدوري خوي دا أسوريتوا بدوري خوري شتا دا سوريتوا ناك بلاي أو أوستي تا أم تاوابي وقتو بيك شوتي ليد دري دروا بلام دا شخوليتوا يعني كقولينا كان تو شوتي ليد دي أروا بلام بس سورانوا أروا أم سورانا وخيراي هي لو لا يشوى أمروش نشي هي بو أوي چوار ورزكي سال دروس ببه خواي قورا أم سورانا ويشي كردو بفرمانك لما ويك سال دا تنها يك جار بدوري خور دا دسوريتوا كبراستي چوار ورزي بي دروس دبه ورزي بهارو هاوينو پایزو زستان هر یکی به هوایک هر یکی به جورک هر یکی برنگک مروف لی راب منه ایمانی زور به هست به دقات دل نیایو آسوده یکی قول قول بله ام خیرایین ام سورانوی به دوری خورده چونه صدو 10,000 كيلومتر دبره ليك كاتشمير ده صدو 10,000 كيلومتر يعني جاور سيريكا واتا 1,000,000 تقريبا نازانم بمتر تحسابيك اول ليك بدا هر كيلومترك 1,000 متر بزانا قاتي كوي يعني اوان ده ابره ليك كاتشميره خيرا يكي اوان ده زور بدوري خورا سورانوي كي تر هي لقل كومالي خور و هساركاني تري دوري خور المجموعة الشمسية همو يان بيكوا لبوشاي آسمان دا لجولانوو روشتنكي زور خيرادان وكلهم في فلك يسبحون همو يان ليكا جمير دا 825,000 كيلومتر دبرن أمش ديسان و سوران و كيترا جا ورن با پيك و سرنج بدين أمتن قوري زوي لمبوشاي آسمان دا بمهمو آوي كالسر روي زوية بمهمو دروس كراوي خوا كالسر پشتي زوي و لناوسكي زوي بشاخو دشتو دارو بردو شارو بيناو كارگو بمهمو مروفوا ام زویا چون بوردی با نظامو با سیستمیک دسوریتو با بی دوا کوتنو پیش کوتن ام آوزوری کلسر روکیتی نابینی برشیت بوشایی آسمانو بلاو ببیتو و نمینه بی اوی مروفکان هستی پی بگن که اجولیتو همیشا ببه ترس با آرامی لسر ام زویه دا جین اگر بوم لرزیک دروس ببه زانه چند حسب ما ترسی دا کن دیخو ام زویه همیشه لجوله دایه اگر هستی پی بکرایه مروف
بیزانیا چون ئەجوڵێ لەو کاتا هەستی بکردایە ئاوا جێگیر نەبووایە خوا جێگیری نەکردایە مرۆڤ خۆشیانی نەئما هەر بۆیە خوای گەورە جەل جەلالوه بە مەهت وشەی مەهدی بەکارهێناوە ئەلەذی جەعەلە لەکوم الئەرض مەهدا یعنی بێشکە دەجوڵێ بەڵام مناڵ تیایە خەوی لێکوێ چونکە هەست بە ئارامی دەکا ئەم زەویە دەجوڵێ بەڵام مرۆڤ تیایە هەست بە ئارامی دەکا بێ خەم لێی دەخەوێ خوایەک ئەم ئاسمانەی ڕاگرتووە ئەم ئەستێرەی زەویەی لە بۆشایی ئاسماندا ڕاگرتووە هیچ هیچ ترسێکی نییە چونکە خاوەنی ئەم زەویە بەدیهێنەری ئەم بوونەوەرە جوان جوان دەناسێ ئەمە وای کردووە کە ئەمرۆڤە هەست بە ئارامی و ئاسوودەیی بکە بەڵێ بە شێوەیەک ئەم سورانەوەیە ئەکا زۆر بە دەقیق یعنی سورانەوەکان زۆر سەیرن ئەگەر ئێستا لە بەرواری ئەمڕۆدا ببینین بۆ نمونە نوێژی نیوەڕۆ کاتژمێر دوانزە دەبێت ساڵی داهاتوو لە هەمان بەرواردا نوێژی نیوەڕۆ هەر کاتژمێر دوانزە دەبێت ئەم سورانەوەیە بەم شێوازە خێراییە سێ جۆر سورانەوە تەنها یەک چرکە سێ جۆر سورانەوە تەنها یەک چرکە دوانا کوێ بەڵێ ئەمەیە جگی

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسراني خوشويسي رادوي محراب، سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالين لم برنامج راستو خويي برسياركاني ايوا، برنامج برسياركاني ايوا لخزمتان اين بو باس کردني بابتكي گرنگ، اويش باسي كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياوران لمكو بو مدينة كا هجرتو كوچ زور ل براسی میجوی جیانی مروفایتی گوری و هر آلی روا پیروزبایی لتواوی مسلمانانی سرزوی و مسلمانانی ملت کمان اکین بگشتی ببونی هاتنوی امیاد پیروز و جوانی که خوای گوره لقرآن باسی کردوا و بابتی که گرنگو تواوی لشیوازی اويك وابيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لدواي هجرت اتر قرآنش برنامي قوري لباسي عقيدو ايمانو بابتكاني تر برو احكامو برو او حكماني كوا اتر دابزين وكو فرزو واجباتكاني سر مسلمانان. هجرت براسي خيرو بركتكي قورية بو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك امام عمر داينا ب بصالي صالي اسلامي وكو ميجويكي اسلامي ككاري لسر بكريت بلا موكو تقويم وكو عبادات وكو اويك اخواي گور داينا. وان عده الشهور عند الله 12 شهرا اما هاد لا لو الروجي يوم خلق السماوات والأرض وكو آياتك أفرمي أم دوان زمان هربوا عبادات هرب جويري أم دوان زمان كراو بجويري بيني نمانج روجوشكين راو روجوبونو وبوشي وازبوا بلام ميجوي داناني تاريخي هجري قمري أما كزور لسري الروين أويك إمام عمر داينا أويك جرنجا يمي مسلمان براسي ام كوچا بوچي خواي گوره باسي كردوا لدواي هج نو سال اوجا لا كاتيكا كوا مسلمانان خوين آماده اكن لهاوي نكي گرما بو جهادك بو غزايا لخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آل ويا بيريان خاتوا افرمي إلا تنصروه فقد نصره الله. اگر سري ناخن ايو خواي قورا سري خست. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار كاتك كافركان ودريانان دون فربون كاتك تشون ناو اشكوتكا كاشكوتي ثورة او كات اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا خمد نبي خواي قورا ما لقلاي خواي قورا جل جلاله بيري مسلمانانو أصحابي أخاته صلى الله عليه وسلم ورسال إخوان ليبي كوا خواي قورة خوي أو ديني خوي سر أخاته وتأييدي في غمركيكا صلى الله عليه وسلم. أما بو هلنان يكبو كوا مسلمانان شي تردوانا كونو سار نبنوا لوي كوا لخزمتي ديني خواي قورة دابن بلاي برزان خوش ويستان أوي كوا يما بقرين وابو أو سردمي سرتاي إسلامو ويان سردمي دعوي مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم براستي قرنجيكي قوري هيكاتي كوا لا دسال زياتر بو دوانزأتو كوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لما كدابو وبانقوازي أكردو وتواو بشيوازكي زور بنبست أو تا منعيان أكر لويكوا بانگوازەکەی بکات. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەوڵی دا کەوا ئەم گەیاندنی ئەم دینە لە دەرەوەی مەککە دەست پێ بکات. ئازیزان خۆشەویستان، بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە، ئێوەی بە ڕێزی ژەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی بۆتان دەخوێنرێتەوە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992، ئاسیاسیل و ڤایبەر 0570 232 71 31، نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59. ڕادیۆی میحراب، هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب. ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: خۆشەویستان، ئەوەی کەوا ئێمە چینە سەردێکی مێژوویی ئەو کۆچەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە پێشەکییەکەی بەم شێوازە بوو. پێغەمبەری خوا علیه الصلاة و السلام کۆمەڵی ئایەتدا بەزی کە باسی هیجرەت و کۆچە و حتا باسی منافقینیش کە لە سوورەتی عەنکەبوتا هات، یعنی پێشەکییەک بوو ئەوەی کەوا ئەم هیجرەتە خوای گەورە تەئیدی ئەکات. دایکی ئەحمەد وا بفەرمێ. دایکی ئەحمەد فەرموو. بەڵێ.
2: ئەلو.
0: ئەلو، بەڵێ، فەرموو.
2: سلام علیکم.
0: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
2: باشی مام سبەڕێز.
0: سەرچاو خوشکە باشەکەم.
2: ساڵی نوێ کۆچی پیرۆز بێ لە ئێوە لە سەر تەبی موسڵمان.
0: پیرۆز بێ لە هەموو لایە، دەست خۆش بێ یاخۆ.
2: مام سبەڕێز، پرسیارێکم هەیە دەربارەی بەدەل حەجمان کڕی بۆ دایکم. بەدەلەکە سێ وەرەقەی تێچوو لەگەڵ مەرەکە و چەند وەرەقەیەک.
0: بەڵێ.
2: تر نازانم لێرە پرسیارم کردووتیان شتیوانی و بەدەل حەج نزیکەی 13 ورقەتی ئەچێ و ترگومان چۆتە سەر نازانم. بەو شێوە ئەگەر نەکراوە پێڵ لێمان کراوە، ئیتر چی بکەین؟ ئەوە لە لای خوا قبوڵ نییە، ئەبێ دووبارە بۆی بکەین.
0: بەڵێ، باشە، ئینشاءەڵە وەڵام دەدەینەوە. ئەمساڵ بۆتان کڕیوە؟ ئەمساڵ بۆتان ئەها، باشە، باش. ئەی کۆمپانیاکە ئەناسن خوشکەکەم، ئەو کۆمپانیای کە وتووتانە بۆمان بکڕە ئەو حەجە، ئەیناسن خۆتان بە کێتان وتۆ بیکڕێ؟
2: مامۆستا خۆی بۆمان کرد، وەستەکەیان ناردووە، بەس یعنی کەسەکەیان ناردووە کە تەڵقی نەکرێ، بەس لە عەرەفە نەبوو کەسەکە،
0: ئیتر بەڵێ
2: نازانم
0: بەو شێوە کراوە. بەڵێ، وڵای تر ئەگەر تاکید لە عەرەفە بوو بێ و ئەو تەرتیباتەی کەوا خرابێتە ناو بەرنامەی حەج و عەمرەوە ئەو نەفەرە، ئەوە ئیحتیمالی هەیە. ئینشاءەڵە شتێکی تیشی یەخەینە سەر بە ئیزنی خوای گەورە.
2: سەرچاو،
0: سەرچاو، خوشکە باشە. بەڵێ، بەڕێزان خۆشەویستان، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕۆیشت لە مەوسیمی حەجە. ئەی فەرموو، ئایا کەسێک هەیە، خەڵکیەک، وڵاتێک، لایەنێکەوە من ببات بۆ لای خۆی و وا دیفاعم لێ بکات و منیش دینی خوای گەورە بگەێنم؟ تەعاەن خەڵکیێکی زۆر بەو شێوازە بە شێوەیەکی نادروست وەڵامی پێغەمەریانەدایەوە صلی الله سەلەم و خزمەکانیشی بە تایبەتی ئەبوو لەهاب لە پشتەوە ئەچوو ئەیو ئەمە ڕاز ناکات و ئەمە ئێمەی بێزار کردووە و ساردی ئەکردنەوە. هەتاوەکو ئەوە بوو. بەڵێ، بەڵێ، بەهار خان، با بفەرمێ.
3: باشی مامۆستا گیان.
0: سەرچاو خوشکە باشەکەم.
3: خوای گەورە جزای بەخێر باتە مامۆستا گیان.
0: سلامت بی، سوپاس دەکەم.
3: امروز پیروزش پیروزایی لیوا کم لقمان و لیوا لحمون سلمانانی کردستان مامستگیان فایده بیکار نایسکر انشالله مامستگیان الله دو پیارم هبو
0: بله فرمو
3: مامستگیان اما کچک من دارشو مامستگیان با کبرایک
0: بله
3: دامن چهار منالی هبو چهار کچی هبو مامستگیانی تر جیابو یوالی نگونجان بیک هوا راستی که هر گونجاشن بیک و بلا میرده که خیانت بیلیه که مامستگیان داشت میشه
0: بیاهی بله مکا خوشککم یعنی چهار کچی بو لو پیاوا
3: بله چهار کچی هبو مامستگیان بدوست که چهار کچی هبو مامستگیان ها جمک من منالک
0: یعنی ام خوشکی ایوه چهار منالی بو لو پیاوا
3: بله چهار منالی هبو بسی تر میرده که هستا لگل آفر تکر کود
0: على كلين تو برسياركات شيا اللي يقرر لو
3: بل برسيارك ما ميما مصدقان كأفردكي هنا اما بوش هالرازي وين بلين داود من بخشكا كما كورا داني شوقي تشيكا وبخام أفردتا اما دم أفردتي سجادة وقرآن فروش وأماني بخدانا نشي أروا بس أفردك السحر بعز بما مصدقان سحري كله كشكي اما خشككي اما انتيابو يا ولا ميردكي ولا من على كان ما مصدقان ما ويد ده الصالة اما يتر هالحج من على كان الشي نبيني وما مصدقان ناهي على من على كان يبيني اصلا سليماني ترك كردوها بلين بهينكا ميردكي خوان بتمتم على شي اصلا ناهي على ميردكي ومن على كان يلي تمتم على ودين سليماني ام خشكي اما بيبيني ما مصدقان
0: رب شدیاره
3: کنم بلام سحری کنم خوشکی
0: ایمه مانستگیم فاگیری و کجا نزده وارد داده جان ازانی تو شتی خیزانی خودتان پیویز نکه باسکی پرسیار شرعیه که تو چیه؟
3: کلا اما بو مانستگیم که باسکتم کرمادم او نبو مانستگیم
0: اما پرسیار نیه داده جان تو پرسیار چیه؟
3: دست خوش بو مانستگیم هیچ او بو مانستگیم
0: دست خوش بو مانستگیم
3: دست خوش بیشم
0: سر چاو داده جان سر چاو بله برزان خوش ویستان ام سری سالی کوچیه بمشی وازهات که براسی جگه شانازی مسلمانانه که انسانی مسلمان ابی براسی ام ساله و ام یکی محرمه به سری سالی خوی بزانه بداخوه که امرو سری سالی انگلیز و بیگانه بوتا باو بوتا سری سالی رسمی بداخوه که وقتی خوی که زمانی قدیم کردی خو مانوتیتی سالی فرنگ سالی انگلیز سالی بیگانه لیره و پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام بله بام بهجت فرمو بام بهجت یان
4: یان دارت خوش بیه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما متعجبم که شدی دعای خیرت بو کم خالص بر و تعالات من دیویش بی بو آویکوا خیر و حسنات و رسیدی آخرت لقل من بعدت و همون بیسرانا خوالی معنی قبول که انشاءالله
0: آمین یا ربی خواهی گره قبولی که لهم ولایه بله من به جدیه
4: جان جان دار طول ما متعجبم پرسیارم هیا
0: بله
4: روحانتی پیغمبران علیه الصلاة و السلام زندون همویان لجنتن
0: بله
4: بله باقی به لبر اوی ساتی خواهد تبار تعالی محمد پیغمبر محمد بی دعوات کرد بولای خوی لجامع الاقصا خواهد تبار تعالی همویانی هنا پیغمبری نازدان در نیوجی بویان کرد

0: او بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لم پیمان نامیدا کوال موسمی حج ابو و کوشن الله بشی دوهم که هات نوا او جار زور با عشقی زیاتره و ک قبولی او حقیان کردو مسلمان بون دوانزه نفر بون پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم او بو داوای قطابی کیان کر داوای یک یک له حوالان یان کر کوا بیت اسلام یان بو شرح کا زیاترو بلاوی بکاتو ایتر کاتی کوا بره کوتن مصعبی کر عمر کا گنجی کی جوانی منالکاری دولمانی خوشخوری جیان خوش بلام حموی کر با قربانی اوی بچیت بخویو بمالو بجیانی بچی خزمتی آینی پیروزی اسلام بکا یکم سفیری اسلام یکم بالویزی اسلام که خوای گورا تاییدی کرد بوش یوازر رویشت و لویش لمدینه لماوی او ساله دا توشینا رحتی زوربو حبوبا شمشیرکی و اچوبوی لپیا و گورکانی مدینه اویش هر بنرمی فرمو باق سب کین اگر بدلت بو بجوامان و که بدلت نبو آزادی بوش یوازا ام گنج جوانا لماوی سالکا کموسیمی حج هاتوا اسلامی گیان دا وطمان او شش صحابه خزرجیانا باسی پیغمریان سالسام گیان دا مدینه بلام افرمی مصعب لماوی سالکا مالک نبو لمدینه دا لو شاروچکه دا و لدورو بریا کوا اسلامی تینه چه یعنی هر مالکو مسل کم مال هبو که مسلمانی دیانه به هبو هموی مسلمان بو بو هبو بنا مالکه یعن مسلمان بو بو هبو نفره کن هر مسلمان بو بو باوش یوازا ام اسلام بلاو بو یوا باوش یوی کوا که پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم مصعبی نار بو مدینه بو ام سال که هات نوا هفته و پینج نفر بون کپی اوتری پیمان نامی عقبی دوهم هر عینی شد بوش یوازا بش یوی کی نهانی شوکا کوبو نوا حفتا و سی پی او دو افرتیان لگلابو که روایتی کعبی کری مالیک زور با تفصیل باسی اما اکات افرمه بش یوی کی نهانی حلسان شو رویشتین رفیقه کمان نی ازانی و پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم ابو بکری لگلابو و عباسی مامیشی لگلابو که عباس باسی اوی کر که فرمی اما براسی دفاعی لی اکین اگر هاد بولای ایو ابی ایوش دفاعی لی بکن که مسلمانی جنبو بظاهرن عباسی مامی پیغمر صلی اللہ علیه وسلم او بو ریکوتنو و پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیمانی اما پی اوتری پیمان پیمانی کی پیوانه پیمانی کی وکو چون علی شرف پیمانی اگل سر مردنو جیان وری گرت کوا بجوی بکن دینی خواسر بخن دفاع ایلی بکن دجمن تان زور بی همو اوشتان باس کرو و خلکی مدینه قبولیان کرو تیان ایما براسی اهلی شر زانین و آرام گرین لکاتی شر و خور را گرین و سلاحی باش من هی خمد نبیو اوشی وازیه که ریکوتنو و بابتک زور اخاینه پاشان پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی ده نفر کن به دوانزه نفر کن به پرسی خوتن او بو کوا دوانزه ان هل بجار نوی خزرجی بو سیانی او سی بو و پیمان نامکا لسر مردنو لسر همو دفاع یک بو لإسلامو لمسلمانانو لپیغمر صلی اللہ علیه وسلم ایتر دوائی او پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی به هاولان کوج بکن اتوانن خواهی گوره ازنی داون کوا کوج بکن برو شاری یثریب حتی او بو نفری که کم مایه و زور بی صحابه رویشتن ایتل لو رهگیا ماندو بون هیلاک بون مالو سروت و سامانیان داگیر اکرات ویان عزید ادران یکی گلوانه که افرمه توشی نار رحتی بون عائلی ابو سلم بو که کرکیان بو ناوی سلم بو ابو سلم و ام سلم او بو بو بکیشل بینی خزورانی هر دولادا منالکان قولی در هلو بینا و میردکای ابو سلم روشت امو سلم سجن بو منالکش لای مالی خزورانی بو حتا دوای سال کوا بزیان پیانه هاتا و منالکان دای و شو بو مدینه کوچی کر باو کی کالی بله
1: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
1: باشی ما مساجی
0: یا خواه سلامت وی زور سپاس تکم
1: وای
0: گرچه زاکتان باته و بابا
1: من تا صبح تو بنشالله. آفکا
0: یا خوا. می بیام سالش لامو
1: سلمان پیروزه
0: انشالله.
1: یا خوا مبارک بیه. می بیام خوا مسکن. آن سال پرسیده که ما
0: بود.
1: لحظه متاین فرمون. اگر پیاده بدوش نیه بله. لجنه که انتها کرکیه. بله. لجنه که خوی مثلا عطونیه و سرتو سامانی لورسی مالی باکی و پیگشت و.
0: بله.
1: عزیزی خویتی شخصی خویتی
0: وای
1: ام جنا وفاد اکرد
0: بله
1: ام ثروتی که هیدی آلتونه یا عرضه یا باقی یا مال هشتی که یکا لورسی باکی و دست کتو بس بو ام قرآن اگرده و یا بو منالکانی خیزانی تری پیاوکی اگرده و مثلا ورسه که
0: بله
1: یا بشی پیاوکی هی
0: بله انشاءالله باشه پرسیاری تر ده بو
1: هر اوام بولا ما
0: آه باشه انشاءالله والا مده دینه و دسو خوش به پرسیاری کی جوانه
1: بای گره جزا خیره باتو
0: یا خواه سلامت بی سرچاو و جزا باتو یا خواه بله بر ریزان خوش ویستان اوتمن بو شیوازه او خیزانه ابو شیوازه نارحت بون و اصحاب توشی نارحتی ابون یکی کی تلوانه او بو صحیب مالکان لیسند پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او پارو مالو دارایی پیبو پیاوی کی پالوان و تیراندازی کی عجایبیش بو فرمی نزیکم مکه و نوا اگر مالکتان بدمی وازین فرمیان اوان جوتیان بله کاتی که پیدان پیغمری خواس اللہ سلام لمدینه و فرمی ربیح صحیب قازان جی کر صحیب دست خوش بی صحیب که مالکی بخشی بو اوی کوا دینکی بپارزیتو کوج بکا با داخوا امرو خلقی گهی بر راسی دینی افروشی بو درهم و دینار بو پوستو پلو پایا و همو جوانی کانی جیان اگوره بو اوی کواتو زی دستگوتی دنیایی دست بکوه که اگر ایم سیر بکن اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو نان راحتیه بو گرما بو ولات الصحرا و ناخوشا کوا وازیان لهمو خوشی و هموشتکانی خوایان هینا بو اوی کوا دینی خوای گوره بگینن است کابرا تماشا اکی لهیچی کمنی زور جار خواه پنامان بداد با آقاری خراپا دنیا تأثیری تی اکا خلقی اکی بسید رفیقی خراب تأثیری تی اکا تو لدینی خواه دور کبیتاو برزن بردوامی لسر دینداری براسی کاری که زور گوره انسانی مسلمان بردوام بیتو کول نده پیم خوش باو که رباز بلیف
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
2: موزاین دو خوشی برنامه کرده یکین
0: زور سپاس
2: و ام روشه شون همو مسلمانان پیروز به انشاءالله
0: پیروز به یخ
2: ببیتنا مایی به خدا چونه و سرلن تازه کرنوی حس و سوز و ایمانی و خوشویستی من با برنامه اسلام و با خوشویستی و پیغمبر نازداره که در ماهی 23 ساله توانی یعنی برنامه چوا به جوری به جه بیلا ندوی خوی با ام امتا که ببیتنا رئیس او دستور و یاسای که حتی جان بر دوام بیشان ازی پیوک کن انشالله. اما یه شیبر ما وسیع جان. الان که نبینیم بارود و خلم طرفی که امر خلقی تیپیاتی اپره.
0: بله.
2: هندی از اطلاعات دارانی بتعبتی خور آوا بتعبتی ولاتانی آمریکای باکور باشور تا هندی از اطلاعات دارانه شاین هم نیه با پرشنگی فراوان بونی
0: اسلام
2: که پریسان دو او خلقی که زور ریکردوت ام دینه و بلیشا و خلقی مسلمان ابی و زور بشارکانی اولاتانا مزگوت اکریتا و ترزگاکان اروخین ره و اکری بشوین دینداری و خلقی کتا دوین بانگوازی بودینی مسیحیت و بودینی جولکه اکر امر و تماشاکی لسنگری پاراستنی دعوی اسلامی و ترخصنی آلای لا اله الا الله محمد رسول الله کارکات
0: بله
2: بلام لیر و لیوه اوان هوریک ادن بداخوالیم که کارکن بو اوی بو ناشیرین کرنی ام دعویا بو ناشیرین کرنی سیما اسلام
0: بله
2: بو دروس کرنی گمان دسا قرآن بو دروس کرنی زور حتی اوکو تشهیر کردن با خودی پیغمبری نظر عیسی علیه السلام و با منهجکی و با جیان و جیانداری و با زور لصحابه و نودانانی اسلام
0: طبعا.
2: یعنی براسی اما ابی امانه او من فیر بکا که قولی جوامری دی حل کن علم ظروفه و دینداری که راستخینه پیشان بدین و خوما ببین نمونه بوسر خفني او دينا و مصاجان
0: يا خود
2: ما زاكت قربان ما مصاجان
0: يا مزور بي خوش حالي ما مصاي برز بو او براسي بيون ديانة چونك يا مخوش شرني همي هر پرسيار بكا يا ساوي جناب دهستو سوزكي جواني مسلمانان او جا كفر براسي شوان الروش اوان برنامو ابحاث تقديم كان بو اوي دجاتي واسلامت شون سروتي مسلمانان بدزنو امولات اسلامانا ابم شوازة توجي امكار ساعتان بكن ده سخوش بيه
2: گرنگا ما مصا گرنگا ايما بمكارا من ولم يادا پيروزانا قوري جوامري لي هل كين وبكا مكوريكاني خومانا بچينوا وبزانين كآيل او كليناني كهامانا شون اتواني بريكينوا وشون دو كاروانا دوانا كوين
0: ان شاء الله
2: ده سخوشي ماني بو ارجما مصا جنزاري كت پيروز بايتان ليكا
0: پيروز بيله همولا
2: قربان دستکانو خوش بي خوال لگا
0: يا أخوة سلامت بي إن شاء الله يما لم يادانا بالراسي زياتر بيمان نيبكينوا لخزمتي حق تعالى جل جلاله وبيمان نيبكينوا أو إيماني كهنا وما نبخواي قورا وببيغمبركي صلى الله عليه وسلم زياتر مراجع إخوة من كينوا دنيا تأثير من تينكا يما بالراسي زور جاربان خوازو أواني كوا نيونراتي إسلامكا لا گرکو لادی و شارکان مانا جاری واهی سرد بونا و رویان تی اکا جاری واهی بر راسی دنیا یان خمو خفتی دنیا نار راحت یکان نخوش یکان انشاءالله بر راسی زوزو پیمان بدین بخواه و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم خو ما نویب کین و انشاءالله تعالی باوکی انس باب فرمی بله سلام و رحمت الله و برکاته سلام عزيز ورسواس سلام عزيز ان شاء الله امين يا اخوة سلام عزيز يعني تجهر بيروز بايك كردو دس خوش بي ابو هستجواني درد بريو مبارك بي لهمو لايك بيروز بي ان شاء الله لكردستانيش بيتماعي خير يا اخوة دسو خوش بي بو پيوان ديكت خوش حال بي سرچاو باوكي انس سلامت بي يا اخوة بالي برزان خوش شوستان ايما براسي وكو عرزم کردن پيمان نيوب كينوا لخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا براسي زور جار او دينا جاري واهي ايما سلواني ساردونوي الروماتي بكات او گرمو كوريا او دعو بانقوازا او خزمتيك اتوانين بيكين لواني سار بينا وبلا ان شاء الله دائما بردوان بين لسر خير كان ولسر شاكا برزان حزكم باوكي كالي برسياري كير كفرموي كاسيك مثلا دو خزاني هي هيك كان لما لي باوكي اميراتي بوجهما و كريكي هي بمشي وازا ميردكي هي بلين كومالي منالي جي هي لا هويكيو لا جنكي تري ميردكي ام ميراتا بس بو كرة اشي لقل او ميردا اتر بو شوازي كوالا خواي قورة داينا ولا كتب فقه كان باس كراوة ناشي بو منالاني او جنيتر شونك اما كرة خويتي وميردا كيشي كوا بو شوازا تواريكي اكوه والله اعلم برنزان خوش ويستان وطمان او بو پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم إذن دا با هاولان كوا فرمي كوز بكن بلام إمامي أبو بكر خريبو كوز بكا فرمي پلمك أي أبو بكر بشكم خواي قورة إذن منيج بدات في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كواي فرمو يكسر إمامي أبو بكر شو دو وشتري چاكي كريو وخزمتي كردنو وزور خوش حالبو حتى أول روجي كوا رويشت لنيو رويكي قرما فرمي سرو دمو چاوي خوي دا پيا چاپيا غمز غصن شو مالي أبو بكر أفرمي كاتيك هندي قسا كوتا بينيان إمامي أبو بكر قريا خاتو عائشة داكي مسلمانان أفرمي قد نمدي بو بياوي اللي تخوشيا بقريا هتا باوكي خوم بيني كاتيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قسي بو أكر أي فرمي بأبي أنت بخوم باوكم وبقربان دوين أي بيغمري خواه أو بو كوا دل خوش بو وبوشي وازا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بوشي ويك مشهورة أو كوتيان كرد كبشيوازي كي نارحت وهمو وسائل كي دنياي او ايكوا بوغنجي حتى غورين الريغا تشون بو اشكوتي ثور بەو شێوازە کە سێ شەوتی ئەمانەوە و پاشان کۆچیان کردو و بەو شێوازەی کەوا ناڕەحەتیەکانی نا کاتی کۆچکردن کە هەمووی تۆمار کراوە بەڕاستی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام بەو شێوایە کەوا باس کراوە کۆچی کرد. وە کاتێک کە ئەگاتە مەدینە سەلاة و سەلامی خوای لەسەر بێت بەو شێوە جوانەیە کەوا پێشوازی لێ ئەکرێت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بوشي وازب سرودو بشعرو بكيف خوشيو جا صحابة ألين كاتي كوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم شو ريكر دا يثري بووبا مدينة بووبا شار بووبا شار ثانيات يكم شار ثانيتي إسلام لوي بلاو بويوا ئەڵێن خەڵکی مەدینە ئەڵێن واللهی لەو ڕۆژە خۆشتر نەبوو کە پێغەمەری خوا صلی الله سەلەم هات و لەو ڕۆژانە خۆشتر نەبوو کە پێغەمەری خوا صلی الله سەلەم کەتیایە ئەژیا و لەو ڕۆژەیش ناخۆشتر نەبوو کە پێغەمەری خوا صلی الله سەلەم وفاتی کرد و دنیای بەجێهێش لە شاری مەدینە. بەڵێ بەو شێوازە پێشوازی کرا لە پێغەمەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام و البەرەکات کەوا بە شێوەیەکی وەکو ئەو هەموو ناڕەحەتی ئەنێش کە هەبوو ئەوان دو ئومێد براو نەئەبوون و مەئیوز نەئەبوون و هەروەها بە شێوازێکی جوان کاتێکەوە بەڕێکەوتن. ئەنسار مەدینەی ئەمە مەکەی سەحابەکان کە ماڵ و سەروەت و سامانی خۆیان جێهێڵاو و خۆیان کرد بە قوربانی ئەو دینە و کۆچیان کرد بە برسێتی و ناڕەحەتی و کرێکاری و داماوی کە ئەو کاتە هیچ مانگی سوور و ئەمانە نەبوو ڕێکخراوی نێودەوڵەتی وایان ڕێکخراوی خێرخوازی هاوکاری ئاوارە بکە، بەڵکو ئەوان زۆر بە ناڕەحەتی ئەژیان لە شاری مەدینە لە ناو براکانیانە لە یاری دەدەران و ئەنسار. ئەنساریش کۆمەڵی سیفەتی جوانیان هەبوو کە خوای گەورە هەمووی لە قورئانە تۆمار کردووە، یەکێک لەوانە ئیخلاس و دڵسۆزیان بۆ ئیسلامە و سەبر و ئارامیان لە پێناوی ناڕەحەتیەکان کە تووشیان ئەبوو کە هەمی لە قورئانە بە ئایەت تۆمار کراوە و ڕازگۆی و سدقیان کاتێکەوە وعدیاندا بەو پێغەمبەرە صلی الله علیه و سەلەم. بەڵام هەتاوەکو دواتنۆکی خوێنیان هەتاوەکو هەموو ناڕەحەتیەکەوە چەندین جار دەوروبەری شاری مەدینە ئەگیرا و چەندین جار تووشی ترسی ئەوە ئەبوون کەوا بدرێ بە سەریانە، حتا خوای گەورە گلەیی لە قورەیشەکە ئەفەرمێ ئێوەش تەییدی ئەو پێغەمبەرتانە نەکرد تخافون أن يتخطفكم الناس أترسان كوا خلقي وكوشون تا بدا بسرتان أو لناوتان ببا أوان لو نترسان في داكاريان كر

0: نظام وقائدك وبغمرك وقدوه في شوائك
1: وتخلقي تريزتي لك الدو
0: بساطورتي عالمي نخسة تنقير فاني إخوي وجنكاني إخوي ونالكاني لأوروبا وأمريكا وروسيا ذي لا ينكري براو بيقو تشينيو شوكو توانيو كلولكاني بجيبيلي بونا هامتي روشقات فرمي إيوبرن إيوبرن إزميدان يديكو دودو سيسيو چوار چوار بدزيوا لنيوي شوا لملا لولا حموي روانكو أول ما أتولى مكة تعمري العزيزة صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أخوائي الرازي به علي كري أبي طالب أخوائي الرازي به و كان كسي كيترن كفكوتو نخوشنو ناتو عن البروان باقي كيهم يفرمي بروان حضرتي أبو بكر يكثر فرمي هجرت بويتر شو كي قربان غيب إجازة فرمينا بانيس نيلا أو بروان إنجا وتي الصحبة تي جغم من رفيقتم فرمي الصحبة بلتون رفيقني عايشي دايكمان الله كسم نديني ولا خوشيا بقري لا خوشيا بقري باكم نبي باكم لا خوشيا كت يا ممر مش دي داير رفيقي سفريتي بس كل بقريان قرياني خوشي انجا ابو بكر الصديق زاد لدوما كام كلمه التي غمري خوابيش دو لاخي اما ذكر دو داي بس خدمتي كردن باش باشه فاتي نادى يكوى تا او دقيقي يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ابو بكر باب الوين عائشه الله والله نمزاني بوك او باب ما ايش مرد ما لا يجب مردي الله بخوا نمزاني بخوا نمزاني تشي كانو تشي انا جير سرايه بلان روشتن يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم درشو لقليني ورا عالم كافانا ككزني على درو او انا يجون بو حج عمر اذانا استزور على راحتك والله انا كاني مكان شولا لم كافانا درشونو بو كياوي كواب قرتبو يبكري بيان بابو مدينه كاروان تشيبو شارزاي ريغابو بقاشاخي انسانو بارو تفاقي در اكل بتبرز بو مشريك بو مسلمان نبو عبد الله كري أريخي بلان كاو بو بلان مرد بو بلان أمين بو خيانتي لأمانت ناكر زور مهمة مسلمان سيدكم قريش علي هركس سري محمد مبين بزينيو يا أبو مردوي سطح اشتري أدامي سري أبو بكر مبين سطح اشتري أدامي ينتهى بيدينا مشريكا ابو عمدو سرناباو دو صد حشتين واندقلين نا ما مرد اما تياوا اما بشتاو بشت كاسبيا كان كردوا خوان لخوان رازي كردوا با مشريك يشبوت خيالتي لا كردوا لبرو وعدك ابات الري تيغن برو فلان الروش لفلان شنا انتظار منك الرادو انتظاري انا كاو چند روش لأشكوتي ثور امن نوا كافران ايان ديان گرن نوري چاوكان صلى الله عليه وسلم با پيشوا علي الله كامزايتي خوشويستيتي لماري خويا گوربوا پيگيوا علي علي جان ازاني توشتي يكي لم جاي من اخري او تشرفي من اللي بخوتا خود افیتی توید شو بدر و ندی دعای که روز بو یوم روشتم او امانتانه قریش که لمالی ایمدان راون او گران بهایانه قریشی بیدین لای مالی من دارن ناو من یان با امین زانی و یک با یک ایده بخواه نکانیم قریشیش هیچ کسی غیرتی نیه بتنهاتی عمری خواب کجه صلی اللہ علیه وسلم لبر او الشيطان امشغاري انا كان شيوي كانت نجديه نجد او بياباني للسعوديه
1: الله من يهوا أزعم جوري خريشن بس يجنا سحتا أنا كمالن شيء الله بين باشا لحد نما الله يك كريسي أزال جرنا زبينا يكيش وشريك جهر أيضا بده سوى حد يعن بجارة بدنا التي محمد لا محمد ويك أنا كنت يا كم بيو بني هاشم وبني خريش نتوان الدوال هيك كان نفتح كان خطيك جهر أي دبر درجاء المال في غمار خاص صلى الله عليه وسلم أمدي درجاء أو دي درجاء في الدواء خوي عندها قلتوا أم نور إخوة أم خوش شريست إخوة أم بريزو قمرا لما يتدروا مش تخوني هل قلتوا ألي شاهة الوجوه إن شاء الله شرد ان شاء الله كان بإذن إخوة خالك هذا سريع أنا دعائي خوان أجيبنا وقريش يكان ألين شن بخوا هبو خالك يكلت سر سرمان بشان ما نهات أخواره شو تشاليان تيغمر ببر تشاليان أدر تشوليان ديني والله يعصيك من الناس خواك فارزه إما أو تيغمر مانا أو

انا بتيني انا بدي دي دي دي انجا صراخه خانتي اجري قاشي اسبكي في بعد ذا ما ورقي بما بيك بارناك كيف قوته بس والله والله شلون من خفاك من الجمعه لما بني والله استعاب باركم كاو حديثه او حديثه راسه قاشي اسبكاني صراخه وبنافي الزبيه بو كيف لك يعني ابراهيم منعك ابن بيتي حرام لا لا كعبه هل اوايا اسبكي صراخي من اكل رسول الله بنوي تاوكان جاري في الامان يا محمد اسبات دروا تكاني داو تمع خوشا هميتل ويستي برو ريان برا اسب هميتل تقي في امان يا محمد جاري سيم تقي وتيم جاريت بريان بي وعدنا شكينم قرايا وتي شنو نايا بوكم هي شنو نايا بودمه اول هاتو اسدي لك هاتو تي تي شنو نايا بكم بو وتي ايش ما نايا بس يكشط من يدي تي شي وتي خلق هلط كبانين بدوا امانا اگر ودي ان كسو ندين يبلن هم دينيوا اگر ودي ان او تار ما يشي بو دواي زور جيبه بسراق الله او فلان وفلان وفلان بن لفلان بن مالو فلان بن مالو من بيني من برا وروشتن او تار ما او بيني وتانا بقولي شالي هوايا نكا بياني بدوجمن درشو دواي بو بدوست فرمي مرو تو وعدك بمن داو من وعد من يجوعدك ما بتيبا فرمي بلي فرمي السلاقة چون بلا تو اگر روش دیه تو باس نگانی کسرای پاشای فارس لدست کهی تاج کهی لسر کهی عبا کهی لبر کهی و تشتیو آده فرمی آده آخر عجیبه پیادک بیفرینن شهر بدر و معبدر ایکن ستاد حشتری اندان های بخونه کهی بزی و درچه کسکانی خوشی نلی با کرون کچی لیره بلینی ادا بلین الی سراقه چون به بلات و روشی ده تو بازن و تاج و زیر و جوائی رکی کس را بپاشی الی شیواده ای محمد الی انشاءالله ادی در زمانی حضرت عمر علی زنگ قادسیه کس را کجرا حچی کلاو زیر و خوده و شتی بو یه نامه بو مدینه و تیم چی لکن حضرت عمر فرمی داینه باید کرد سراغه، سراغ مسلمان بود، ولی کرد سراغه. چیه؟ کی برات پیشون؟ باز نگاهی کرد دستی، تازه کی کرد سری، زیر پاش کی کرد داری؟ کی از آنی اما وعده کی جواب می‌ده فرمی بله. شنو الله ایلا ایلا الله و شنو آن محمد رسول الله عمیسه. هات دی، برای زن. آن هجرت ها با قربانی دام سرکرد. قربانی دین قربانیه وی، دین پسک پسکی ناله، دین لرزوکی ناله، دین تمعبازی ناله، دین دروزنی ناله، اسلام خائنی ناله، اسلام انسانی حلحلی ناله، ناله وی، قربانیه وی ام دینا، قربانی بدهی ببشت شکت، بوی حتا، بدیانت، بمالت، بمنالت، بخاطد، بآوائی، بزيادة أفي قرباني بيبهم أجينا أخواتي نابي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خوال إيمان دارا جان مالي كريو مخادم بوابه أشياء مداتي في غمر جان مالي داب أخوة أم دينا أم هجرتا فيري أومانا كان ناؤميد نبي لا لليأس حكيس لبردم ناؤميدي وبيه وآيات شوك دانا بي برواد بخوايا كذي أمري بين الكاف والنون كفرمي كن فيكون أبيت يستعدين بعضي من الهر بعضي دي عقل بعضي طاغوت بون بتقونا كي دنيا لا أمريكا وبيقرا تا الصين تا روسيا تا بريطانيا تا إسرائيل لنو عربكان لم لا لولا بعضي الزلزل بيابون وازانا أم أرزكسي نديني وبخوي أوانا ندي أخرنو أمركنو شاوزيتكنو ألم تر كيف فعل ربك بعاد نزاني خويت وشيكر بعاد إرم ذات العمر ألم تر كيف فعل ربك بثمود

الذين جابوا صخر ذي الواد ألم تر كيف فعل ربك بفرعون برو بقر زانش خوا شي من هر ما وان بوتي نشينيو كي هم داو ني خاطر زبداني نجو هم واي بسدي ما غير كي دغل خوا دي ما غير كي دسي لناو بياني خوا وديني خوا دغل بياتي دي غمري خوا دي اول نشتي انا هم مستر نبونه دي ما ويان اهوا كرامتي ان اروا كرسي وتلاري ان اروا امرنا بياني ولتعلمن نبأه بعد حين قال ابناه من يخرج به فعاقبت من فيك فاصلاح حال من فيك فايل بركاته هجرت بش من بدي فايل نوري تي قمر بش من بدي فايل برش فعدي تي قمر من تخي فايل يا بش من نكي لمجلسي فايل حوزي كوسري تي نيو تي من بشكيني فايل يا مدوري نزار وشوارسو شص صادق زياتنا فنزا صادق يا مدوري لو دوريها بزمان بلان ظلمان لقل يارتي رحمن آيتي روحيتي فشتيواني دين وبرنامه سنتك إني خواهي كي بشفاعة تارمان خواهي كومان كي تولى قل يا لقل أو صديقين وشهداء الصالحين يا رب العالمين خواهي خفوناني دينك بباريزي سريعا خي يا رب العالمين خواهي دجمناني دينك هدايتي عن بلقر قابلي هداية قابلي إلى الدين خواهي نابوتي عن كي وتواري عن كي يا رب العالمين سرزوی ان نه پاکی تو خواه ل خوش کن من شفا بدی خواه ل بدو کن من خوش بی خواه ن خوشی مسلمانان شفا بدی خواه شفای ل خوش کن بدی خواه ل بدو کن من خوش بی اصلاح حال من کی خواه جسی بی خزانه کن نیلی یا رب العالمین خواه گرفتی نه خزانه کن نیلی خواه من ل کن من صالح کی خواه اوی حوصلی نه حوصلی باشی بیتی اوی منالی نه منالی باشی بیتی خواه اوی خزاره روزگاری کی ل خزاری خواهي أوي أواري لجري توا خواهي أوي أسير رزقاري كي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين كوتش ويز جو ورشرخان إذ أخرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه

له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلة بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هالبقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوبو مال لمالکانی خواه بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خواه گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بهش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبدالله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم بر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي
هر کات جوتان لقامت بو برون بونوج بهوری ول سرخوی پلو هلپ مکن اوی پیر راگیشتن انجام بدن لگل جماعت اوشتان کلا دستشو توابی بکن پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفر مدیان جراوتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ابو قتاده رزاي خويلي بدله لكاتك دا ايمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگ يك بربابو كا دنگو گرمي چن پياوك بو بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پلا پل من كرت بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجام بدن اوش لدستان چو توابی بکن پیش و بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: مسلمانا همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا بو اوي او نيش خوينا لبش تانا دور كويتو اگرنا نيجكي اجري نيا هاداش كي نيا ثمرات اليور نقلتها بس هل يعيشوا من يبقى خواهي قولا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. خواهي قولا فرمي بتأكيد ببيقوا ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعك لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بشرعية فاحشايش أوشتانيك زور قبيحن.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو ديا لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي طواب دروست باشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيوه چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا باريتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومال كردوا اگر دز نوجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: إذاعة المحراب،
1: إذاعة المحراب،
0: صوت لتبليغ رسالة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ. إن حدث الهجرة يمثل أهم حدث من أحداث التاريخ الإسلامي، به بدأ بناء الدولة الإسلامية وبناء الأمة التي تعبد الله جل وتعالى وحده لا شريك له وتبلغ دينه الحنيف إلى كل الناس. إن حدث الهجرة يرفع الإنسان من الذل إلى العزة إذا كان بين قوم لئام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من مشركي مكة ما ناله، فخرج منها مهاجرا وقال وهو على راحلته بعد أن خرج منها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، فكان من أمره ما كان، ثم عاد إليها وفتحها بعد ذلك بسنوات. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين لا من أجل الدنيا، فقد بقي في مكة طيلة هذه المدة رغم الأذى الذي يتعرض له هو وأصحابه، لأنه كان يسير بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يريد أن يبلغ دين الله سبحانه وأن يهدي البشرية إلى طريق السعادة الأبدية. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد كانت الهجرة نتيجة صبر 13 عاما من الخوف والجوع والحصار والأذى، فكانت الثمرة على قدر التعب وعلى قدر الصبر. وهكذا هذا الدين أيها الأحبة، لا يعطي ثمرته إلا لمن صبر وثابر، أما من استعجل النتائج فإنه يحرم، وهذه سنة كونية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدولة المدينة التي شع منها النور إلى كل الأرض كانت نتيجة لصبر مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة سرا والناس يبحثون عنه دخل المدينة في احتفال عظيم يحف به الناس من كل جانب، كل منهم يطلب منه أن ينزل عنده، وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قول الله تعالى ووعده لعباده الصالحين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لم تكن الهجرة إلى المدينة ترفا ثقافيا أو سياحة أو متعة أو استكشافا لعالم جديد، كلا، لقد كانت خيارا لا مفر منه، وحلا أخيرا بعد أن ضاقت بالمسلمين أرض مكة بما رحبت وتغير عليهم الناس، وأصبحت بضع ركعات في المسجد الحرام جريمة لا تغتفر، وغدت قراءة القرآن رجعية وهمجية وإرهابا وتطرفا في نظر قريش. إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعا في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل الدعوة حفاظا عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم لنفس الأسباب التي دعت لنبينا عليه الصلاة والسلام للهجرة، وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوق مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سننه جل وتعالى في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته واستخف بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته. إن الهجرة من مكة كانت إيذانا بفتح مكة، لماذا؟ لأن الهجرة النبوية لم تكن هروبا من معركة أو فرارا من مواجهة، بل كانت تجسيدا للجهاد وترسيخا لقواعد الإيمان. ما كانت الهجرة طلبا للراحة أبدا ولا للاستجمام ولا حرصا على الحياة، بل كانت استجابة لأمر رباني
لاستئناف الحياة الإسلامية من جديد. من كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة الذين التقى بهم عليه الصلاة والسلام سيكونون هم بداية مرحلة جديدة من العز والتمكين، والبذرة الأولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ من كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يطوفان بمنى، حتى إذا سمع صوت رجال يتكلمون مال إليهم فقال وقالوا وتحدث وسمعوا وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب ولانت الأفئدة ونطقت الألسنة بالشهادتين، وإذا بأولئك النفر الستة من شباب يثرب يطلقون الشرارة الأولى من نار الإسلام العظيمة التي أحرقت الباطل فتركته هشيما تذروه الرياح. من كان يظن أن تلك الليلة كانت تشهد كتابة السطور الأولى لملحمة المجد والعزة؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، إن نصر الله جل وتعالى يؤتى للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر. لقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء وسار إلى الطائف، فعل ذلك كله 10 سنوات وهو يرجو عند أصحاب الجاه والمنع نصرة وتأييدا. كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل موسم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ومع كل هذا لم يجد عليه الصلاة والسلام من يؤويه ولم يجد من ينصره، بل لقد كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. نعم، لم تأتي النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والسلاح والجاه، وإنما جاءت من 6 نفر جاءوا على ضعف وأتوا على قلة. إنها التقادير يوم يأذن جل وتعالى بالفرج من عنده، ويأتي النصر من قلب المحنة والنور من كبد الظلماء، والله جل وتعالى هو المؤيد وهو الناصر، والبشر عاجزون أمام وعوده سبحانه وتعالى. أرأيتم يعرض الكبراء ولا يقبل الزعماء ويستكبر الملأ وتتألب القبائل وتتآمر الوفود وتسد الأبواب، ثم تكون بداية الخلاص بعد ذلك كله في 6 نفر لا حول لهم ولا قوة؟ فهل يدرك هذا المعنى أولئك المتعلقون بأذيال المادية الصارخة والنافضون أيديهم من قدرة الله جل وتعالى وعظمته؟ وهل يدرك هذا المعنى الغارقون في تشاؤمهم اليائسون من فرج قريب لهذه الأمة المنكوبة المغلوبة على أمرها؟ إن الله جل وتعالى ليضع نصره حيث شاء وبيد من شاء، ونحن المسلمين ما علينا إلا أن نعمل وأن نحمل دعوتنا إلى العالمين، وألا نحتقر أحدا ولا نستكبر على أحد، وعلينا أن نواصل سيرنا مهما أظلم الليل وشدت الأحزان. فمن يدري، لعل الله جل وتعالى يصنع لنا في حلكات ليلنا الداجي خيوط فجر واعد، ومن يدري، لعل آلامنا هذه مخاض العزة والتمكين. إن الهجرة النبوية كانت بحق فتحا مبينا ونصرا عزيزا وتمكينا وظهورا لهذا الدين، وهزيمة وذلا وصغارا على الكافرين. وإن هذه الأمة المسلمة خليقة بأن تأخذ من أحداث الهجرة المدد والدروس والفوائد والعبر والعظات الذي لا ينفد، والمعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا يفنى، فتخطط لنفسها خطة رشد ومناهج سير ومعالم هداية وسبيل سعادة، إذ هي جديرة بأن تبعث في الأمة المسلمة اليوم ما قد بعثته فيها بالأمس من روح العزة وبواعث السمو وعوامل النصر وأسباب التمكين. الهجرة هو ذلك الحدث الذي ما تزال أنواره وأسراره تكشف لنا الكثير من الخلل والخطر الذي تعيشه أمتنا اليوم. إنه الحدث العظيم الذي غير وجه تاريخ البشرية كلها. إنه الحدث العظيم الذي أعلن
مبادئ الأمة وشيد معالم الدولة. لا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحياة ولا تعرف الشعوب في تاريخها الطويل حدثاً كالهجرة كان له أبعد الآثار والنتائج على البشرية جمعاء. وليس في تاريخ الإسلام ما يفوق الهجرة في جلالها وأهميتها وعظمتها وفي بعيد أثرها على تاريخه وتاريخ المسلمين كافة. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على جعل الهجرة مبدأً للتاريخ الإسلامي، وذلك لأنهم رأوا في الهجرة أعظم نصر حققه الإسلام وميلاداً جديداً أحيا به عقولاً سممتها الشرك والشكوك والشبهات، وحل به الأغلال أفكاراً قيدتها الخرافات. والهجرة مثل رائع للثبات والصبر والتحمل وقوة الإيمان، فلقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو الناس إلى الله فأوذي وحورب وحوصر حتى أراد الله جل وتعالى إظهار دينه، فساق إليه نفرا من الأنصار من أهل المدينة فآمنوا ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. وهكذا هيأ الله جل وتعالى لرسوله دار الهجرة، ففي الوقت الذي اشتد فيه أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم وجهه لله، أذن الله جل وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. وقبل ذلك أذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأمره جل وتعالى أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، في مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن الجوار، وتوالت الهجرة إلى الحبشة، ثم جاءت بعد ذلك هجرة المدينة. ملخص أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا لمن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتله عليه الصلاة والسلام، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي عندي، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بهذه المؤامرة من قريش، وأن الله جل وتعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى بيت الصديق رضي الله عنه ليبرم معه

ثم اتفق وأبرم معه خطة الهجرة، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته ينتظر مجيء الليل. واستمر الصديق في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد لشيء. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة في دار الندوة صباحا. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام في أول الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد منتصف الليل إلى الحرم يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المجرمون إلى بيته عليه الصلاة والسلام سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروه فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت إلى الحرم. فباتوا متيقظين ينتظرون كما يقال ساعة الصفر، ولكن الله جل وتعالى غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. فقد تحقق ما خاطب به الله جل وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج عليه الصلاة والسلام من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يلقيه على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت الصديق، فخرج سويا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وتطلعوا من ثقب في الباب فرأوا عليا فقالوا: والله إن هذا لمحمد. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا علم لي به. غادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر المنزل سويا وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة باتجاه اليمن. سلك هذا الطريق ومشى نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله الصديق رضي الله عنه حتى بلغ به إلى قمة الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهي إلى غار هناك في قمة هذا الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ولما انتهي إلى الغار قال الصديق رضي الله عنه: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك يا رسول الله، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ومسحه ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره

0: وسد هذا الثقب وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه رضي الله عنه، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر الصديق ونام من شدة ما كان يعاني من التعب والمشقة. فلدغ الصديق في رجله من هذا الجحر ولم يتحرك رضي الله عنه مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ فقال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل النبي عليه الصلاة والسلام على الموضع فذهب ما كان يجد، ثم بقي في هذا الغار 3 ليال. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، تقول عائشة وكان وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، فيتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم ينفرون منه بخبر، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت الصديق وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها رضي الله عنها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على هذين الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الاتجاهات تحت المراقبة والحراسة الشديدة المسلحة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. فتسابق الفرسان واشتد المشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لعلهم يفوزون بهذه الجائزة، ولكن دون جدوى. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله جل وتعالى هو الحافظ غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ل3 أيام بدون جدوى، تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول للسنة الأولى من الهجرة جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لكي تعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت رضي الله عنها ذات النطاقين. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، وأول ما سلك بهم ابن أريقط بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يسلكه أحد إلا نادرا. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه يزول بهم السراب، فلم يملك ذلك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الحرة، وكانت المدينة كلها قد زحفت لهذا الاستقبال العظيم، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها.
1: إذاعة المحراب، إذاعة المحراب، صوت لتبليغ رسالة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أقبل، فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل. رفت نظارتها وطاب أريجها وتدفقت أنفاسها تتسلسل، فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل مغنى بلبل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء، وكان وصوله يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده في مكة ثلاثا حتى أدى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمانات التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدمي حتى لحقهما بقباء. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب عليه الصلاة والسلام بأمر الله له وأبو بكر رديفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ثم سار بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يوما مشهودا، ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، ولا يستطيع واصف أن يصف ذلك المشهد العظيم حين خرج أهل المدينة مهللين مكبرين فرحين بمقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

وعند وصوله إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فكان يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في يوم عيد، ولقد كان حقا يوم عيد لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقاع الأرض. حقا إنه يوم عيد، لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة هذا الدين، كما أصبحت المدينة موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته. ولذلك خرج أهل المدينة يهللون يكبرون يسبحون في فرح وابتهاج ويقولون يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عليه ضيفا في بيته، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة يا رسول الله، هلم إلى السلاح والمنع، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الآن فبركت، ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عليه الصلاة والسلام عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وبادر مباشرة أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله إلى بيته، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده رضي الله عنه، وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة ابن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد غزوة بدر. إن الهجرة أيها الأحبة من مكة إلى المدينة بحسب الظاهر ترك للوطن وتضيع لها، لكنها كانت في الواقع حفاظا عليه وضمانة له، فقد عاد بعد بضع سنوات من هجرته عاد إلى وطنه الذي أخرج منه عزيز الجانب، منصورا مظفرا. من أجل كل ذلك أرخ المسلمون بالهجرة، فلقد كانت نصرا وميلادا جديدا لهذا الدين. إنه الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والإباء والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. إنه حدث الهجرة النبوية الذي جعله الله جل وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صلح حضارته. فما كان لنور هذا الدين أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده، حبيسا في مكة، ولله الحكمة البالغة في شرعه وكونه وخلقه جل وتعالى. هذه باختصار هي قصة تلك الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة، رحلة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، رحلة خروج الداعية من بلده إلى أرض الله الواسعة ليمارس شعائر دينه وينشر دعوته على الناس فيعم الخير، رحلة المفارقة لقوم السوء الذين لا ينشرون الخير ولا يعينون عليه. تلك الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وفاجأت العالم بأحداثها الضخمة ونتائجها المدهشة، فقد كانت سببا رئيسا لقيام دولة الإسلام في المدينة، تلك الدولة التي لم تقف عند حدود سياسية أو خطوط تماس مكهربة صنعها المحتل الأجنبي، ولكنها أخذت
في الانتشار يمنة ويسرة حتى نتج عنها دولة الإسلام العالمية، والتي غمرت الدنيا بفيض نورها المشع وبددت الظلام المتراكم عبر السنين، وقدمت للبشرية انموذجا نادرا للكيفية التي تبنى من خلالها الدول، فتتصاغر أمام ذلك الانموذج الفريد كل النماذج الأخرى.

المحراب، صوت تساعدك للوصول إلى محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

أولا، إننا نعيش الوجود الإنساني بأسره هو عمارة الأرض بالتوحيد والإيمان، وإقامة حكم الله وشرعه في عظائم الأمور فما دونها. أليس الله جل وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ فمتى تعذر تحقيق هذه الغاية فوق أرض ما فلا بد من البحث عن غيرها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، أملا في إيجاد أرضية صالحة للانطلاقة العظمى ونشر هذا الدين في ربوع الأرض وعرض العقيدة بصفائها ونقائها وجلالها على الناس كافة دون ضغط أو إكراه. وهكذا كان الأمر في مكة، فيوم رفض أهلها الإيمان والتوحيد وآثر الكفر والتقليد أصبحت مكة بلد كفر ودار حرب، وحرم البقاء فيها، وأصبحت مجاورتها مع القدرة على مغادرتها من كبائر الذنوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الدرس الثاني، إنه لا قيمة للأرض ولا قيمة أيها الأحبة لأي وطن عندما تفسد هذه الأرض ويكفر هذا الوطن. لقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الوطن الذي تربوا فيه وتركوا الأرض التي نشأوا فوقها وباعوها بأرخص الأثمان واشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذا كله صفعة لكل أولئك الذين يمجدون الأرض ويمدحون الرمال والتراب ويعظمون الصخور والرمال على حساب العقيدة. إن الولاء يجب أن يكون لله وحده، فالأرواح لا تبذل إلا في سبيله، والدماء لا تراق إلا من أجله، والجهاد لا يكون إلا لإعلاء دينه. أما حب الوطن فإنما يكون بمقدار حب أهله للإسلام وتمسك أهله بالإسلام، وبغير الإسلام تصبح الأوطان مجرد أتربة وحجارة لا وزن لها ولا قيمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدرس الثالث، إن هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحية والبذل والعطاء. إنه دين لا يعلق كبير أمل على الكسالى والخانعين، ولا يمنح شرف حمله ونصرته للمتراجعين المتثاقلين. إن الدين ليس قضية بيع وشراء أو منة وأذى، إنما هو جهد وعناء وبذل وعطاء وتضحية وفداء ودموع ودماء وجراح وأشلاء. قلب النظر يا أخي الحبيب أنا شئت في تاريخ أسلافك، أما خلعت رؤوس من أجل هذا الدين؟ أما بخرت بطون؟ أما قطعت أطراف؟ أما سحلت أجسام وسملت عيون؟ الجواب بلى، لقد مضت قوافل الشهداء وقوافل المجاهدين إلى ربها بعضها إثر بعض. فماذا صنعت أنت أيها الأخ الحبيب؟ ماذا قدمت لدينك وأمتك المعذبة؟ ما مقدار الهم الذي تحمله في قلبك تجاه قضايا الإصلاح والتغيير؟ الدرس الرابع، إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبرها صناعة الأمل. نعم، صناعة الأمل. إن الهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة الأمل، الأمل في موعود الله، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة، الأمل في العزة بعد الذلة، الأمل في النصر بعد الهزيمة. لقد رأيتم كيف صنع ستة نفر من يثرب أمل النصر والتمكين، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل مرة أخرى حين عزمت قريش على قتله. إن الهجرة تعلمنا في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة، وخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. ما أحوجنا أيها الأحبة، ما أحوجنا ونحن في هذا الوقت، في هذا الزمن، زمن الهزائم، زمن الانكسارات والجراحات، إلى تعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري ربما

كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. أوليس قد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ لقد ضاقت مكة برسول الله ومكرت به، فجعل جل وتعالى نصره وتمكينه أين؟ في المدينة. ولما أوجفت القبائل، قبائل العرب على أبي بكر مرتدة، وظن الظانون أن الإسلام زائل لا محالة، فإذا به يمتد ليعم أرجاء الأرض. ولما هاجت الفتن في الأمة بعد قتل عثمان رضي الله عنه حتى قيل لا قرار لها، ثم رجعت المياه مرة أخرى إلى مجراها والحمد لله. وعندما أطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد، وقتلوا في بغداد وحده 2,000,000 مسلم، وقيل ذهبت ريح الإسلام، فكسر الله جل وتعالى أعداءه في عين جالوت وعاد لهذه الأمة مجدها. ولما تمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها، حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان نهض صلاح الدين، فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الكفة الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد، وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغداد والفاطميون على مصر، وكتبت مسبة الصحابة على المحاريب، ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكا. وهكذا أيها الأحبة، يعقب الفرج الشدة، ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم، فلم اليأس والقنوط يا أخي الحبيب؟ الدرس الخامس في مجال تربية الشباب والمرأة وميدان البيت والأسرة، يبرز الأثر العظيم في هذا الحدث على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي موقف عبد الله بن أبي بكر ذلك الشاب عندما خدم صاحب الهجرة، ما يجلي أثر الشباب في الدعوة ودورهم في الأمة ونصرة الدين والملة. أين هذا مما ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمة وثقافتها من تخدير الشباب بالشهوات وجعلهم فريسة لمهازل القنوات وشبكات المعلومات في الوقت الذي يعدون فيه للاطلاع بأغلى المهمات في الحفاظ على الدين والقيم والثبات على الأخلاق والمبادئ أمام المتغيرات المتسارعة ودعاوى العولمة المفضوحة؟ أما في موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ما يجلي دور المرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها، فأين هذا أيضا من دعاة المدنية المأفونة الذين أجبلوا على المرأة بخيلهم ورجلهم، زاعمين زورا وبهتانا أن تمسك المرأة بثوابتها وقيمها واعتزازها بحجابها وعفافها تقييد لحريتها وفقد لشخصيتها، وبئس ما زعموا. فخرجت مع كل أسف المرأة من البيت تبحث عن سعادة موهومة وتقدمية مزعومة، تظنها في الأسواق أو الشوارع أو الملاهي أو المصانع أو المطاعم، فرجعت مسلوبة الشرف، مدنسة العرض، عديمة الحياء، موؤودة الغيرة. وتلك صورة من صور إنسانيات العصر المزعومة وحريته المأفونة ومدنيته المدعاة. ألا فليعلم ذلك اللاهثون واللاهثات وراء السراب الخادع والسائرون خلف الأوهام الكاذبة. الدرس السادس: التغيير لا يأتي من الخارج أبدا. إن الدرس الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام هو أن إقامة دولة الإسلام الأولى إنما كانت نتيجة للتغيير الضخم الذي شهدته نفوس الجماعة الأولى المؤمنة من داخلها، ارتضت بهذا الدين دينا وتربت عليه وضحت من أجله، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك فقد كان نصرا حقيقيا باقيا، وكل تغيير لا يأتي من داخل هذه الأمة فإنه لا يؤتي ثمرته أبدا. إن أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاولات للتغيير، هناك من يحاول أن يغير واقعها الأليم،
الذي يدرك كافة أبنائها أنه قد آن الأوان لتغييره وإحداث تطور حقيقي فيه. لكن البعض منا مع كل أسف يروج لمشاريع تغييرية مستوردة من الخارج في ظل العولمة وفي ظل ما يقال بالقطب الدولي الوحيد أو الجديد، ويتلمس لنفسه العذر في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل مغلقة مؤصدة مقفلة. والحق أن واقعنا أليم، وهذا نعم أصابه التيبس والجمود أيضا نعم، لكننا واثقون في الوقت نفسه أن الحلول المستوردة الجاهزة لن تصحح أوضاعنا ولن تحل مشكلاتنا أبدا، وأن أعداءنا لا يريدون خيرا بنا، وأن دغدغة مشاعر البسطاء والمضطهدين بشعارات الحرية الغربية لن يفيد، وقد رأينا ثمرة تلك الشعارات منذ أمد في فلسطين التي يعاني أهلها ما لا يطيقه بشر بفعل الاحتلال اليهودي الصهيوني الذي تباركه الإدارة الأمريكية. واليوم نراه في عدد من الدول يدعي الاحتلال أنه يريد تحرير هذه الشعوب من الظلم كما في أفغانستان والعراق وغيرها، والحقيقة أنه هو الظلم نفسه. الدرس السابع إشارة إلى أمر يتعلق بحالة الهجرة النبوية في قضية تثبت لهذا العالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز في عقيدتها وتاريخها وحضارتها. إنها قضية إسلامية وسنة عمرية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، إنها التوقيت والتأريخ بالهجرة النبوية المباركة. وكم لهذه القضية من مغزى عظيم يجدر بأمة الإسلام اليوم تذكره والتقيد به، كيف وقد فتن بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم في تاريخهم وأعيادهم. أين عزة الإسلام؟ أين هي شخصية المسلمين؟ هل ذابت في خضم مغريات الحياة؟ فإلى الذين تنكروا لثوابتهم وخدشوا بهاء هويتهم وعملوا على إلغاء ذاكرة أمتهم وتهافتوا تهافتا مذموما وانساقوا سياقا محموما خلف خصومهم وذابوا وتميعوا أمام أعدائهم، ننادي نداء المحبة والإشفاق، رويدكم رويدكم. فنحن أمة ذات أمجاد وأصالة وتاريخ وحضارة ومنهج متميز منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا مساومة على شيء من عقيدتنا وثوابتنا وتاريخنا، ولسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتنا وحضارتنا، لكنه التقليد والتبعية والمجاراة والإنهزامية والتشبه الأعمى من بعض المسلمين هداهم الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك بقوله فيما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن: من تشبه بقوم فهو منهم والله المستعان. الدرس الثامن ظهور مزية المدينة. فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل عن غيرها من البلاد أبدا، وإنما أحرزت فضلها بعد أن هاجر إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهاجر أصحابه إليها وبهجرة الوحي إلى ربوعها حتى أكمل الله جل وتعالى الدين وأتم النعمة. وبهذا ظهرت مزايا المدينة وأفردت المصنفات لذكر فضائلها ومزاياها. تاسعا وأخيرا في الهجرة دروس في الامتثال لأمر الله، ودروس في الإيمان واليقين، ودروس في التخطيط وعدم التسرع، ودروس في التضحية والإيثار، ودروس في الحكمة وحسن التصرف، ودروس في الصبر والإصرار على الحق، ودروس في تقديم محبة الله ومراده على محبة المال والوطن والعشيرة، ودروس في أن الولاء لله تعالى والانتصار لدينه يجب أن يقدم على كل ولاء، ودروس في التوكل على الله وحده، ودروس في أن السرية في موضعها من حسن التدبير، ودروس في حسن اختيار الصحبة في المهام الكبيرة، ودروس في أن الدعوة تستلزم أحيانا تغيير البيئة لاستكمال مسيرتها نحو أهدافها العليا، وأيضا دروس في أن مكر أعداء الدين مهما بلغ ومهما عظم
فلن يبلغ إطفاء نور هذا الدين أبدا. وأن من صدق في نصر دين الله جل وتعالى فإن الله سبحانه سيؤيده بالآيات، وأن الصراع بين الحق والباطل يمر بمراحل، أولها بعث الدعوة إلى الحق، ثم الانتشار وكسب الأنصار، ثم المواجهة الحتمية مع الباطل بالحجة والبيان، ثم مواجهته بالقوة والسنان، ثم التمكين لأهل الحق. ولا بد في كل هذه المراحل من الابتلاء والامتحان. ويجب أن نعلم أخيرا أن تسلط الكفار وعلوهم في بعض مراحل الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لا تضر أهل الحق

إذاعة المحراب. صوت تساعدك للوصول إلى محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

0: کوچی مزن گورترین کرنوالی سال.
1: رادیوی محراب هفته کوچی مزن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بو خوای گورو پروردگار درود و صلوات لسر یعنی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم صلواتن لبه بی سرانی برزو خوشویست خوش حالین که به خدمتان دگین لم برنامه تایبته ده سبارت بو روجه پرشکو گرنگی امروی که خوای گورو پروردگار بسر ایمه مسلمان و جیهانی اسلامی ده هنائه و سپاس بو خوای گورو پروردگار که اویش یادی گورو پرشکوی هجرتو کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و هاولانو یارانو شون کوتوانی لا مکوا برو شاری یثریبو و بگیندنی تشریفی قدومی پیروزی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او شار گورا و مدینه منورو پر برکت و برکت دار بو لو یاد پرشکوی دا ام برنامه پیش کش دکین لخدمت برئیس امام استعمال اکبر که انشاءالله لخدمت جنابی دادبین ما مصيان بخيراتني جناب تكين بوان برنامه
1: خواهي قبر الزاتان باتو موفقتان بكا ان شاء الله بوان برنامانا خواهي قبر ان شاء الله بكاتا ما يتوشي قيامتا
0: ما مصيان سر الرأي اويكا پيروز باي خمان لجنابتو لسرجم جيهاني اسلامي دكين لمناسبة پيروز دا حزاكين لسرطا و اشارت بوا بفرمون كا اما چون اميادا لخمان دا رنگ بدينوا وكو مسلمان وكو اهلي امتي اسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام وأهله ومذل الشرك بقهره وناصر المؤمنين وولي الصالحين الذي جعل الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأصلي وأسلم على البشير النذير قاهر المشركين بسيفه وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين پیشکی ام یادا گورا که هجرتا خوای گورا لقرآنات و ماری کردوا لچنها آیت لوچه واضح ترینیان آیتکی سورتی التوبه که بصراحت باسی در کردنکا و باسی نصرکا با نصر باسی هجراکا و لا سوری الانفالا با خروج باسیکا و لچن آیتی کی تریش هر آماجبا او حدث گوراکا كهجري مسلمانان وكل حجو لسوري أنفالو لتوبو لسوري بقرو با وصف إيمان داران هموي با مهاجرو با خاون هجر باسيكا اوي جيغي قوري امروجبي اويكا عزتي مسلمانان وكو إمام عمر برسياري كرت چي روجي إسلام تيا عزتي ورقرتوا خلقي كهندي وانزاني با لدايقوني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي هجنا قراوا با وفاتي فرموي نقراوا با بون با پیغمبری فرموی دنیا فرقی نکرد و بلکو اوی که اسلامی لطوری معارضه و چپو کسری و لجردسی در کرد و کردی با کیان و خاون خوی و خاونی منعو حصانه اک با خوی بمهجرته اکا لمرحله معارضه و لمرحله پرتوازه یا در چون با مرحله کیان و دولت و مؤسسات و اتفاقیاتی اقلیمی و دولیش که لمهجرته هموی دروز بود أبي بزانين كهجرت خواهي قورا بنصر باسيكا أفرمي إلا تنصروه فقد نصره الله بچي خواهي قورا نصر تبيا بخشوا إذ أخرجه الذين كفروا يعني أم هجرتا معنايك نصري قوري تيابو وكوچون لصلح حديبية خواهي قورا بفتح باسيكرت بفتح مبين باسر كوتيني قورا حتى إمام عمر برسيارك أفتحنه او با نصر دان ریه با سرکوتون و رزگار کردنی مکه یه آلوی که اتفاقیان لگلا کردین فرموی باله خواهی گوله تصدیقی او کاریا با فتحا مبینا باس کرتا و کدوائی وابو لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق و ام کاریشا که خواهی گوله هجره با ناوی نصر با اما نصرتی که گوله تیابو با مسلمانان او همو طاقه که لما که دیار نبو که هر مسلمانی با تنیا با خوی با شعر نوا با بی اوی او که ترپی بزانیو هیچیان لخویانو دیار نبونان توانی با یکو ایشکن امرو لمدینه با هوی ام هجره که کردیان همویان کیانی کیان با دروز بون و دولی مؤسساتیان دروز کرد و اتفاقیاتی حتی محلیشان لگل کافرو لگل منافقو لگل یهودو لگل قبائلکانو لگل کافرکانی دورو نزیکو حتی دولتکانیش لسر اساسی ام هجره بون بای ام هجره یکی اگل شروط کانی ایمانو یکی اگل شعایی ایمان دان ره و ایمانداری توابیش به مد دان را و که خواهی گورت چنها آیت باسی ام خروج اکا که یعنی هر جاری که باسی هجرک راوا با خروج اکا باسی کردو که لسرطای ممتحنه باسی که يخرجون الرسول وإياكم يعني كل سورة الأنفال باسكا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني هل ما يتبصر أحد فرمي إذ أخرجه الذين كفروا كافر كان درتانكا أم در كردنا أبيت عاقبتك خير هرچن لظاهرة سيريكين لأولو خلقي مالو كسابتو شويني خويو أمانان بينا خوشك جيلا بلامك خواهي قورو وعدي داوا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة عفوا آياتك بيشو باشم كرت كهركس يقل لبرخوا درچي وكاتا عرزو بانتايك وفراوانيك لعرز بيني كبيشتر نيبوا وخواهي قورو لومي واني كرت كوا هجركيان نكردو أم هجرتان بسران نهاتوا كاما طبعا سرتاي محرم كسري صالة بودان راوك سري أولي هجرك لما دسي بيكردو هشان يبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسرتاي الربيع الأولى درتوا بلام لحدودي ماني محرم وماني صفر مسلمانان تقريبا هميان كوشي انكرت أوانان ككوشي نكرت خواهي قورو بقلي قورو وباسي انكاو وبخراب باسي انكا فرمي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني بو كسيك كهجريك أو كاتا أرض الله أو كاتا أرزي إخوة قولتلو فراوان تلبي بوي وكو لآتكي تروعدي بيداك هركسي لبيناي إخوة درتوا لبيوكو صحابة كان بينين كهجريان كرت هميان بون بخاوني مالو حالو دولة منيو يعني رزقي قوريان في أدرا وحتى أنصار كانش ببوني أم هجرة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميه ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله به بيج من هموتان فقير بون خواهي قوربا من دولة مني كردين يعني هجرة كبو هردو سر بو مهاجرين وبو أنصار وكو جبران وبو بشتيوانان همو يعني وكو دنياش دولة مني كردن وكو لاي خواش همو يعني أجرة كيان بركوت إن شاء الله
0: بالله ما وصيان خواهي قور پروغراف هداش باتو أما زيادة الله فرمايش تاكاين جنام تا أول درقو گرنگي قوريو و گرنگي و تايبت مندي أو هجرة تا إشارت پيدا وكو عرض بكردن لسالة تاوا بو إما ما وصيب الرئيس چون رنگ دانوي أو هجرت له خمان دا ببینین و برجسته بکین لبردا که اما زور بداخو که لخدمت پیغمبری خوا دانی فاصله مکو جسته بلا مکو روح و کو فرمایش و کو شریعت پیروزکی و کو سنت کانی لخدمت دای او هجرت چون برجسته بکین امو حکومت اسلام لمردا لمزرو فدا لمسردمدا
1: خوای اورزا بات لبروی که بحث کنه به تباسی کی تاریخ تنیا باسی تاریخی یک بیو یعنی حادثه یک بیو کبرواتون که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم بيكيك لشعب كان إيمان بشكان إيمان باسي هجري كردوا فرميتي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرت كوتايناية تاوكو التوبة كوتايناية التوبش معلومة لدوكا كوتايبتين الإنسان لا سلامر قابي ولا غرغرك أمري يانكو لآخر زمانك خور لا خورنشينو هالدي أويك هجرة بما بي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كفتح مكي كردوا دوا هرصال لهجركي خلقی که تایسه هجره نکردو با متخفی با خوشارد نوو یعنی کل بر هندی مصالح نیانه توانی هجره که یعنی کنو کل آتا که خواهی گوره گلی یعنی لیکا با ظالمی انفسی هموانی که ظلمی ان لخواهی کردو هجره نکرد و خواهی گوره مدحی ماندارانی کرد الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک اعظم درجة عند الله امانا ویستیان دوباره هجره کنو با مدینه اي تازه هجره نما ولا بروي مسلمانان لا خلقي لا لا لبر لبروي ككفر اهلي مكه قريش وامان رانك يس قريش مو مسلمان بو اويك اي وست تازه هجره بك يا وي تازه هجره انك تازه اي وست بروا طبعا جاري علتك ان ما حكمك نامني وكلا لا اصول فقه قاعدك ماني الحكم يدور مع العله وجودا وعدما أي إذا وجد العلة وجد الحكم وإذا عدم العدة عدم الحكم أم علتنا ما كخلقي لدس خلقي مكة ولا فتنة يعني بمعنى ردة أبا هجر لبرواك لأكواتوشي كيشو أشكنجو آزارو مرتديانا كردوك يسا خلقي مكة مسلمان متازة هجر بوكيوكي بويلة فرمي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فرمي لدواي فتح مكة إتر هجرانية يعني لجزيرة عرب ولكن جهاد ونية برامة ويكا منتو جهاتا وكو آخر زمان منيه وحكما وواقعا و هر وهانیتی هجر و نیتی جهات تامه و امینه بو حتی اگر کلکاتی کشکاتی نبیو فتوای لسر نبی و اذا استنفرتم هر کاتی اگر داوای نفیر و داوای جهاتان لیکن افن فیرو یو لگل یعنا درسنو او کات خوتان قرز مکن لا و کو آتکی سوریتو بباسیکا كوابو عفوا قسكم علي ريا اويك ام هجرته لجزيره العرب يغمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرموي لسرمرجيك لوسطه كان اخرج اليهود والنصارى اخرج المجوس اخرج المشركين من جزيره العرب هرس روايات كاتوا كافرنا من الجزيره العرب ميني لحديث ترى فرميتي ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم شيطان ما يوزبو لويك خلقي نوشقر لجزيري عرب تازه ناي پرسن بلامكو خرابان لنوان يكتري آكا ودل يعني يكتري أرنجيني كوابو هجره لم شوينه نماوا اجينا حديثة كيتر فرميتا وكو توبة توبة نبريتو هجره هر امينيتو اويك يمد درسي لم ورقرين حديثة كي صحيحة كالبخارية هاتو فرمي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر او كسيك او ايك اخوانه اللي يكردو هجري كردو يعني مستمر ايماندار لنا وهجري حرام كانو خراب كانا بلام هجره بمفهوم قران كيك من بستي او ايك شنجيلاني ل ارضي كفر ارضي معصيه وارضي تشاكا اما هتا اخر زمان حكما امينيه بلام لجزيره عرب كمحوري اسلام طبعا امام هجره لويناكري بشوينكيكا بلام لشوينكي ترغر انسان زاني دين داري بيناكري وكل حديث افرمي لاخر زمان خلقاتشي نل العاديه بل كل تشولوانيكا يتخذ صبه من الغنب يفر بدينه من الفتن هجره بلا شوب مال خويا كاب من على كان يلا باتي كلي خلنا بم برقي حيوان كريم لشاخ كلا شون كاب خو بتنيا اج يلا بعدين كمل فوت لنا خلك باب يدين نب ضعيف ايمان نب
0: مال الله ما وصيا هاي غير باداش باتو ام وكباسي علتي حكم الكجناب ما وصا كبشينا خدمه اياتك خو غير بروجرام فرمي اذ اخرجه الذين كفروا
1: مال
0: اهل هرزر في لزر فكان ام اخرجه الذين كفروا بانواع شوازكاني اخرجه يعني اخرجه ايه اما هر او ب رنب كنايه وبانواع اشكال تعذيبي عقاب كبري سكايتي بعقيده وبافكار امانه اتوين بوليني او اخرجه بكين يعني
1: بلا اخوي هر اواتني كباسي خروجك اياتك ماني لسوره ممتحنه فرمي يخرجون الرسول واياكم يعني بفلم متعدي اخرجه ويخرجونه
0: شرطه او اخراجها بقوه بيا اخراجي مثلا
1: اويك اويك اهل علم فرميانا وكو حديثي تائبك اويك صدنا فرك اكوشي بعالمك بيالي الي لا تعود الى ارضك فانها ارض سوء بچوبو بو فلان شوين او شوينيك خوتي تيابو شوينيك خرابكارية يعني لهركو اگركو يعني لحديثك

0: لسر ربازي خوان ابو ربازي نبو كربازي خوابي وفتنه لهركوش فتنه ابو ابي انسان يفر بديني من الفتن ابي لتاوي او فتنه كواين انه اتر اي شرني اخو تعذيبك شخصي بكن مصلحه شخصي نميني بل كل ويه كانت وان دين داري بكا چونك لاخر زمان دين داري وكوبشكوي اغري لدلنا ودسا زور نار حتبه لهركو دين داري بينك لاو كات دركردنا كان تو نتواني مثلا حريتي خود بيه دين داري بكي لما كتبه كان منعي مثلا نيوش كردن يا بكري لا مثلا دائريه كان منعي حجاب يا بكري لا لشوين كان انسان نتواني الركن كان دينش بجيبيني مظاهر ديننا بلكو الركن كان دينش بجيبيني او كات واجب بوي لو شو نجيبي لي وكو هند شون معنيه بتايبد يعني شوني فتنه بو لحديث كان باسكراوا دي بي وس كان انسان هجرت يا كاب بي ويكا سبب اوي بي قبلين ولا امام وكو مكانية وخلقي تعذيب ناكري وخلقي نتواني دين داري بكا واجبة أو شو نجي بيالي بو شو نكا تواني دين داري بتواعي بكا باتش والله وانيش بي
1: بلاي ما وصيان ناوريك وردك دين دواين وخدمت جناتو
0: إن شاء الله.

0: بله امام موسی جان بیسرانی خوشویست صلواتان به جاری کی تر کدین و خدمتان لم برنامه د امام موسی برس حزه کم ام توری ترمان لوی کما ول برنامه کماندا ام آیته کین دروش میکو ول سعیده و راسید لکانمان او بدین که خوای ګورو پروردگار پیشتر خو تان او جناب تان فرمه و ما یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله كان الله غفورا رحيما ام درچون لمالا مهاجرا الى الله ورسوله آية او مهاجره بو مهاجر کوچ کرنے کہ اصحاب بسرو مالو کرد یعنی یهر به پیما بستکی بو خویندنو یا همو بارکان او بوارانی کہ الى الله چی لجر او الى الله جیده بیتو یعنی آیا بسر و مال او کوچب کی یعنی با ما به بست یک بروی که خدمت به شریعت پیروزی اسلام کی بانگوازی دین کی او الى الله لجر سایه او الى الله دا یعنی بو ایمش امرو بتوان ان شاء الله لسایه او آیتان دا او هجرت له خمانا رنگ پی بده
1: بله اما طبعا قاعده کی اصولی شرعی مان هيا کباسی و کان الدلیل اذا عما اذا ورد على سبب يخصه دليل هرچني عام به بلام اقل لسر سببه كي تايبت هات تايبت بيبا او حادثة اما اتانا يعني لسر تاوا خواهي قورة باسي اواناكا كهجريان نكردوا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم اواني لسر مرقى ملائكة جاني انكيشي ظلمي على نفسي خواهي عن كردوا الان تايسا لك يوبون قالوا كنا مستضعفين في الارض الان يما جردسه و چبوک سره بوین لسرزویه قالو الم تکن ارض الله واسعتن آیا ارض خواف راوان نبو یعنی هر او شوانا بو چی دانشتن بدیار او شوانا و تاوکو سر تاوکو هر مستضعفن فتهاجرو فيها هجرب کن فاولائک مأواهم جهنم و ساعد مصير اما بو اوانیکا قد هجرنا کن چونکه هجریکی که لشعب ایمان یا بی ایمان دار قد چاوری شوانا نبی بلا هر اما شوان ما حتى على عادتي كردواري بيشتري خو معني خلقي كوچر بوا بمعنى ويك صالح لشوينك اقراني بوا يعني اكو قاتي بوا يا بباراني بوا يا مصلحتك نبوا لشوينك داننشت وتاوكو سر بلي أبيت المصير مهارب دانش إلا المستضعفين إلا مستضعف كان بيك بيشتري اوانو تياني ما مستضعفونا يا مستضعف هو معناه كني انتواني خجران نكردو بلا أم مستضعفانا كخوا استثنانك من الرجال والنساء والولدان ابن عباس فرميه منو دايك ميك يكون لوانا حتى طبعا باوكي شو چون كي بيغماري غير خصوصا لا شر بدر فرمي عباس مسلمانه كزنيكوجي لا يست

0: طيعون حيلة وصف يعني كردوك هيج فرتوفيلك يعني هيج أملا أمداولايك نازن ولا يهتدون سبيلا وهيج رجيك شان بلانية فأولئك أمش خواي قورا عسى الله أن يعفو عنهم لواتي خواي قورا عفوانك وكان الله عفوا غفورا إن جاءتك فرمي يعني هموي باسي أو هجريك صحابة كان كردويانا وحديثك صحيح مشهور شيء كبا نسرى بحديثك إمام عمر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أما سبب ورودك أوك أوك صحابة برسيارك أن آية هجري ما وكو هجري أوك سيك بدواي دنيا وبدواي جن خواصنا هاتوا يعني حتما آية أم آياتانك هرشان يبا مطلق بعام هاتوا بلامه يكم جار أو صحابان أقريتوا وكو تمان دواتر كأم هجرا نماوا بنفسه مثلا يعني إنسان باركاو بسرو مال ومال جيبيني خاق جيبيالي ولاد جيبيالي بوشي ويلي بي هجري مستمر مسلمان مستمر لهجرايا هجري لتاوان كردن او تاوانا اگر اكو بيويس يكن خاقك جيبيالي بي خاقك جيبيالي بونمونا اي خو خلق مدينة هجرايانا كرد يعني مسلمان كان هاتن بولاي اوان والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم بيان خوشك خلقي شو بولان يعني هجرة خو وانا هجرة أنا كرت هجرة وانا كرت كا ما نهى الله عنه ويك إخوانه اللي أنا كرت دائما أبي إنسان إيمان دار وكون كحجناك أبنيتي حجيبي كغزانك أبنيتي غزايبي كهجرينا كرت هجرة سر ومعلينا كرت أبنيتي أويبي تونك لآخر زمانا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام يكي لنشانا كان إيمانداري آخر زمان ويا إيماندارني إلا خويا جينتا شام تون كلوه مهبطي عيسى وموتنو ومستقري مهدي عليه السلام كلوه ابن كوابو إيماندار مستمر لهجرايا بيويس يكرد با كناح وازده هنان هجريكا بيويس يكرد با بسرو مال أيوشهر بي استعداد يويتيا بي كليك شونا نمينتو بلكو هرشي خوا أمري بيكرد او شونانه یا او جگانه ترکا جاری واهیا لگرک یکای انسان تاوانی لگل آکری ناتوانی دین دار بی مزگو تکیلی دورا مثلا هند یشتی فوتی هند یا جماعت فوتی لوچی واجب بی لسری که پیت شونی که کنزیگ بی تو یا وکو فرزکانی نفوتی خواهی گورش عالم تر انشاءالله
1: بله ما وصیان خواهی گور پرورگر پداشتی بخیرتم داتا و زور سپاسان نکین که ناماده بون لمبرنامه راسو خیده امیدوار انشاءالله بیسرانی خوشویست لمبرنامه دا سودبند ببینو و کرته کو پخته کله لمبرنامه دا که او به اما امرو هجرت و کوچ کردن مان تعبیب دین لوی که بجارګ ان شاء الله لمروجه پیروز او پرشکو دا نیت بینین نیتی کوچ کردن لتاوان برو چاکه کردن نیتی کوچ کردن قطع سیلی رحم برو گاندنی سیلی رحم نیتی کوچ کردن لګناه کان برو انجام دانی خیر و خیرات و حسنات نیتی کوچ کردن لنیوژ نکردن بو نیوژ کردن ل سفوری افریتان او افریتانی به حرمت بو خو پوشته کرنوا له مو پخلوات و نشیا و ناجور کان و بوشتا بهار بالا جوان کان و بو پیروزی کان ان شاء الله حول بدین ما مسیان زور زور سپاس کنیم. خیلی
0: زیاد تنبش
1: ان شاء الله خیلی زیاد مفرح ان شاء الله. در دامو شود دین کوتای القیم جارا تا القی کیتر برنامه کی تایبتی لام جورا همولایک تن با خیلی گرمی رو بند استیریم و سلام علیکم.

0: زينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: زندو راگرتنی یادی کوج برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: او كاتا فرشتي وحي قتي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محمد شخوين ديوه وقبلي أو آياتانا لسردلي نسرابيت إنزا جبريل بزيهشت.
1: جبريل
0: كاتيك محمد لأشكو درتسو جوي ليبو دنجيك لأسمانو ديقود أي محمد تونير درابي خدايو منيش زبريلم. محمد يجي يكسر قرايو مالو بسرهاتي خوي بو خديجة جرايو خديجة بيقود مجدد ليبي آموزا خورا قربة سوين بوك سيجاني خديجي لدستا من هي وموات وببيت بيغنبري أو أمتا.
1: أويتو دي زاني چه دي زاني؟

0: او تسيله دستك
1: صورتك لقرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم
0: جعفر كاتك خداي قورة أوشاني دابزان تولي لابوي
2: لنيو جيغا كي خويدا لرزيو
1: ددانا كانشي بيك دكوتنو زوري هولدا لرزكي رابقري فاشان هيدي هيدي وهوشي خويدا هاتو قصيدة كرت
0: او بربيانا

من قيمي جوزي رحمتي خوالي لبي لكتبي الوابي للصيبة أفرميهم نيوش خوينان لقل نيوش أكاني أنا بينج دور كفن أكرين با بينج باشو خلقي نيوش خوين أكرين با بينج باشو أما أنا كنيوش أكن يكمين يان لي أو كثانيك وأظالم ظلم لخوانك أنا من نيوش خوينيش بلان تشون زلامك نجو آتا دفنوش نجو آتا كاتي نوش اكي نوش اكا دوان ناكا دفنوش اكي طاونيا نوش اكي طاونيا ركني جيكا وچواري ناكا هل لكولي اكاتوا اي فوتيني والحافل نوش فوتيني را اما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با او سزا ادري اما سزا ادري او جوري دوهم اقاي لنوش اكو لركنكاني نوش اكي ابي بلام حيج وكو دل آقاي لنوشا كنية چيو توو قصي لقل كي كردوو نوش جعني چيو بذل كولي كردوتو راسا لكاتي خويا كردوتي راسا لالله اكبر و تاسلام ما نوكا شرطكاني نوشي هناو تدي بس حد نازاني ودي چي نازاني قصي لقل كي كرد نازاني ام نوشي بو كرد ام نوشي نا امري شاكي بيكا نا لخلاپا يجارتو اماش راسا نوشي كردو بلام هر محاسبة اكلي لسر او ناطواوي نوشا كي چونکه پیغام صافه لما فریه بد امندد لنوشه که قبولا که آگاد لی بوا بد امندد بوا نسرید غیری او بودنا نسرید جوری سی همین یان خلکی سی همین یان افرمید کسان یکن حدی نوش رکنکانی نوشی پاراستوا حولیش ادا او وسوسه لکل خوی کاتو کاته که لنوشه دیت ری حول ادا چی بکا اگر هات هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوجا كيبه خيالي لاي نوجا كيبه بذاني وتي تي ديتو أرواتو خيالي لايتي وخيالي لاي نيو اما يعني مرتبه في همينة اما يعني الشلابو يبيبا يعني خواي قوري قنا حكي لكل كاتو يعني لسري قرزار بارنابه ما عندهم هولي داوا افهمي جوري چوارم خوي بو حاضر كات خوي آماده كردو بچه تشارو لقل شيطان اذاني شيطان ايو الزفري في بره همو بدوای وسائل کان آگره بذانه بچی هم خشوعی با دروزه بیه بذانه نوشکی بچی قبوله بیه بچی طابه خواهی گوره چون لی راضیه بدوای حدیث آگره پرسی هلو ما مستعکات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اکا دزد نوشی تازه اشوا مرجکان زدی بو اوی بیت یعنی بتوانه روبرو شیطان بتو بوی رو رشی دیوانی خوانه بیه لکاتی نوشکه یا بو اوی نوشکه پیغمه صلی اللہ فرمید ظلامی وای نوشکه اعاوکو پر رویک نوشکه لولا کن عثمان حد برز نابتو لعثمان وكو پروي كراشا ينو بچروتاليا علن او نوشاكيا ها خواب فوتيني وكو او نوشاك فوتانوا اما بو كثي كنوشاكي لكاتي خوانا كدو كينو ام ظلامنا هولو دابا همو شوك اما پاداشي كي باشي لسر ورقرين اما جوري چوارن بو جوري پینجمينيان او كثانن كلقل وتي الله اكبر وازاني ام دنيا كثي كيتيان ماوا لقل وتيان كاتي نيوشا نبرا نخوشق نا اولا نا رفيق نا تجارت نا دنيا حيتشي لبرچاو نامينيز لقل وتي الله اكبر پر وردقاري اوتان لبرتميا لبرناو تاواني وجهتو وچي للذي فطر السماوات والأرض روي كدوتا روي او ذانيك عرضو عثمانا كان لنوز كدوا مردني خسوتا دواي خويوا بهج لاي راسي تجاهنم لاي چبيتي اوتان لسر بردي صلات واعذاني او جنازكي خوي دانداو اخر نيوش لسر جنازكي خوي كات اما درجي اولياء كاني خوايا دور كعد نوجي ام سلاما لحذر كعد نوجي يكي كي غافو كعقاي لنوجا كاني نيا خيري زيادرا دور كعد نوجي اوه بي ببردري لعمرتا اتر واب بانا بهاشتو بدف هنا اوه چو كبتي غمر صلاة والسلامي خواي لسبي افرمي هج كز دز نوجي كي سنت يعني باش بشوا اسبخ الوضو في في لدس وكدسي بيك سيجار او لدمي سيجار للوتي سيجار نموچاوي بريكو بيك سيجار قولي راسي سيجار قولي شبي حتاكو بطاوتي ببسم الله دسي فكر دو بشايت مان كوتاي بيه ناوا خيال الهي بوا تنگاو نبوا پیشتر خوي پاكر دو توا تارتي كي باشي گرتوا دعاي حوا ست تغمى صلى الله عليه وسلم افرمي دعاي وكي لدى دو جاك بوش وتي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله دعاي وحسي دورك عن نوشكا ركنوش تكاني بطاوتي بجي بينات آقاي لنوشكي بي دورك عن كدو دقي بي اتشت سي دقي بي اتشت علي حر هش درقاكي بهشتي بوك دتو في الان لكام يانو اتشي تجورو بطور الجورو تو ما اوي سي دانا دقا او دلو لقا الخواي اقلا كردو وخو با كردو وخواي قورا ليو قبول كا با كردكاتو بلا مهم اوي ايما امنو جاني كايكين خيال ما نلاي بي
او دلم خيت بردمي پروردگارت بو ماوي پنج دقه ام دلم حاولك اللي الدنيا دا برنا شو روجه بيسو چوار ساعتا بالم بيسو چوار ساعتا هر پنج فرضك نيو ساعتي پناچه هر پنج فرضك نيو ساعتي پناچه بامني ساعتا بو پروردگار بيت بامني ساعتا هر چونك ما كردو محاوله بكين خيال ما لاينو شكبيو حقي خوي بيني خاشع بوني جلنو جا دروز بوني او خشوع لنو جا زانا كان فرميانا سير ريقة شاري هي بس سي هو كارك ريد كي شلا عرضي جناب تانية كميستا سير ريقة شاري هي سير شواسي ابي بيقري نبر ايمي مسلمان هج كز ايوه خاشع بي لنو جا او كسي ايوه نو جا كي نو جا بي رسولي بد ديواني خوايبكا نو جا بيد كلا پیغمري عم برسي صلاة والسلامي خوان لسر بي سيوتيان يا رسول الله اي پیغمري خوا خوشويستين عمل للاي خوات شيا خوشويستين عمل ايما بيكين للاي خوات شيا فمي الصلاة لوقتها وتي نوجا كان لكاتي خوايا بيكي وتيان ثم ايو اي باش اوا لدواي اوا فمي بر الوالدين شاكا لقل داي كوباو كابكي وتيان ثم ايو اي لدواي اوا فرموي الجهاد في سبيل الله انجا جهاد كردن لبيناي خوايا يعني تصور كن نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بيناغات وخوش ويسترين شتيشة للاي خوا نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بيناغات وخوش ويسترين شتيشة للاي خوا خوش ويسترين شتيشة للاي خوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم بيسراني برزي رادو محراب صلاة ورحمة إخوائي بروردقارتان ليبيت أم كاتبها مكاتكي جانتان شادي وكامراني بي ببوني هات نوي صالي نوي كوچي بروز باي خومان آراستي قشت مسلماناني كردستان ومسلماناني جهاندكين لخوائي بروردقار دباري نوا أم صالش بكات صالي سركوتنو فتحي قورا بو مسلمانانو باورتاران بكات صالي خير وخوشي بو همو أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و کوچ کردنش بکاتا ویسکی بخودا چونوی ایما لم مناسبه پیروز مبارکه دا رادو محراب برنامه کی تایبتی آماده کردوا کادیدو بوچونو سرنجی ما مستایانی برزو کوملک بانخواس لباری هجرت و دخاترو بفرمون بو برنامه تایبتا امیدکین جگی سود رزامندی گشت لایک بیت.

بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي رابي محلابة كان بو سازان دنيان دفتا هاد نوري سري صالي هجرية بروز باي سري صالي صالامي هجري إسلامي لا ترجم جبستان رابي محلابة كان اخوه يور اخوازم صالكي پر لخوشي و پر بركات بيت و صالكي پر لسر قوتنو صالي وديهاتني او تكاني امتي اسلامي بيت وميدك ان شاء الله بحري اسلام و اسلامي بيت ياري دستي من جنبونايا تارشو هنراويكا سبارد بكوشي في غمري خوشي بسمان صلى الله عليه وسلم بناوي كوشو پروانا بشير و نذير ناوي تو بوجوروا لقرآنا لعشقي جمالي رويتو فرميس بواد بيدانا مالو قنجي و كامليت فداي نوري فيامد كرت كبا قولا ثقيلا فرماني درشو لأسمانا لبر آيي فاستقيمو فاصدع بما تؤمر دبو كبو دواجار تراود نوسا جاكو علي زحمة الدانا دلاني مكه وك شاخي رقن توتي اي صلزنا به لخلقي يسريب بولاوا چه بهوا بيت پروانا بفيضي خاتم اسراء ومعراج رويدا لسر قصد قل وليدي زمين بشتا هو خدا باقي لأسمانا سلمان دد سنتي اخوا دور دين سرخا بمعجيزة لعر شاخو زماني زحمتي شرطة لقورانا صديقة لايق بصحبة لكوشي هاتو نهاتا اويش لخوشي هاو دمي تويا ومستي قريانا حبيبي دل لأشكوتي ثور شدر شدر بينم كتيد أفرمو لا تحزن ما ترس أخوة لقلمانا كون قشت مخلوقي خوايا وجميعي جان لسردستن بويا كوتر كرد بيتو عنكبوت وازود كالانا برايي كوتري وأنصار بري درختي رنجد بو شيا قومي صفا خيرا آوالي البولنا ومانا لباشي أو هزارو شوال صدو سيوسي لكوتي تو وان لباركي نابارا كزور دلبو تبيرانا عمرو صلاح بلكوين تأمرو بين إصلاحي حالمان كصدي وكر أبي والنومانا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سلام عليكم أبو همو جوغراني خوشويس وبرس خوش حالم كلمين براو بصمت عنكم لأسيا يادي كوش يادي كي جرنة ليادك لا يادا هرا جرنجا كاني نرجو تاريخ الإسلام شنكو أتوانين بأيام الله نعيبين هركو خوي تعالى لقرآن باشي بيغمد كاسل بيادي بيغمد صلى الله عليه وسلم خاتو وفرمي وذكرهم بأيام الله، يعني تو يادي عن تخرو بأيام الله، يعني أو رجاني كواشتي قرم ومهم كارو داو الحياة مصمان أنا يتشردني أمشتا بيغمد صلى الله عليه وسلم باشي كربيت ياخد صحابة جرابيتينو ياخد أهميان جرابي بوي بلا مهم أميك أيام الله يا. أيام الله إش إما أمن الصمان هي لقرآن كرقيت الدراوة لأمن الصواء إما يادي بكينو كوتي بيغمد صلى الله عليه وسلم لما كو بو مدينة بو بهوي شانو شوكة درزبون بو مسلمانانو درزبوني دولة إسلاميو سيطرة كردن ودى صلاة بها كردن مسلمانان بسر همو جزيري عربية ودرقي نيوة درقي عربية أو بلكو جهاني أو سردمي أو سردمش كفارس وروم سيطرة تواوي عن بسر كردن وكو قوة الكسيام هاتكايو ولراسيا كوتش بوبا خوي درزبوني أو دولتا جا بويا ايما تريسا كيا كوتش كينو لم توانگو كبناء غدانه بو بو دسالاتي اسلام بو خلم رأيو فرمان غوائي فرمان غوائي قرآن شرع إخواء لسرزوية و روناك نوي سرزوية بنور اسلام و روناك نوي قوكاني تر لجهاني دوروبري جزيرة العربية شا وغوانك و مسلمانان تاتنو امبيامان جيان بهمو جهاني اسلامي جل راسيا ام يادا يادي في غير مباركه وجهي خويتي كيما بيرزباي لخومانو لهمو مسلمانان كين بمبونو ويوادال نيم جبتو عين كوتش كين جاشدني كوتش وكو كلمات صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يا كوتش كردني ادوي فتح يعني كوتش كردني لما كوبو مدينه وبكوش صار هناك ده بلام كوتش كردن هي لقناه وبطاعات لخرافه وبشاكا ل دانشتنو تقاعصه وبويا ارمتي وهادي كاري كما هو مانا مانا اتوان هو دان قايت على ارمتي مع بدات وهي اما بدني يكتبوا بين يا هادي كاري ارمتي يكتب كي ويا ارمتي يكتب دين وهادي كاري يكتب كي وبتوانين لقناه دي كوينو هجرت كين لقناه وبو
1: ما هم سعيان او پند و آموزگاریان چین ل هجرت آوری اگرین ایمای مسلمان.
0: ولی او پند و آموزگاریان اوی هر وقتم کردید ایم هول بدن ل حالتی راستانو با حرکه ل حالتی گناه و با طاعت ل حالتی خرابه و با شکه یعنی گورانکاری خواند کن گورانکاری خواند کن همیشه ل گورانه بین چون کو انسان او با او تن او بو نعمة قولية كغاتي راوسة بونكات خرابة بيت ايما تيسمان بو هي كوا كوشتكين كوشتكين لتيو لا او حاوتيك تيايان اقل حاوتيكي نا درسة بو حاوتيكي درس ولا هنو قوتم لباش وبو باشتش ان شاء الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لكان قايد الموا ناس ترين وشياو ترين في رزباعي بخومو بمسلماناني كردو بهموم رباعيتي يشكش أكم لهش فيني هن بمناسبة فرلا قدرو بايخو بهاو جموجولو خيرو بركتو مردايتيو نبزيو نبزيو يادي ساوي كوشي نوي لهمو مسلمانان في روزبي وداواعكم لم سر صالة دا لم هل زيرين دا هركس لشوينو لعاسي خويا و بجورين تواناي خوي هجرتك برفابكا وهجرت نويبكنوا ويادقاري كانوا خباتكاني هجرت كركانو رفقكاني غارو خوشويشكاني في غمس صلى الله عليه وسلم نويبكنوا هركس لشويني خوي كوج بكا لنا فامي بو فاميدهي لنا زاني بو زانياري لنا داني بو دانائي لنا خنو بو خندواري لك سوكالي بو بهيزي و بفيزي و توكمي لنزمي و بو برزي لتاريكي و بو روناكي لتمالي و بو قالواني لبيخمي و خنسادي و بو خنگرمي و بو شيدائي بو اوي خزمتي خاص و خلق كمان بكين بو شريعتي كخوانا بيتي بو خواني ام هجرتو فياما و ام مهاجرانا او ميلة ما رضيار كين لعرق وري لجغيري كيشي لرقص سماع لتمالي لخوبادان لبي برهمي لويكا خريكا بين اسنامة ابي بهوية امينيتاو لويكا خريكا كسايتي خوي لدس اداو ابيتا طاشكوي خلقاني تلك اوانش طاشكون للوز اخرافي كتيكوتوا جون دو اكوتوي كتيك او سومي ده كم اي مجال كتير بنور وبركتي او هجرتها هجرتي بوكين بقلو ملته كمان بهاري بو بيني دشمنا كان برو قايز وبرو جسان وزبلدان من جوبي اواني كزوما كان لملت مان او كتيان بريو تخاك وخلق مان او انا حزن با تجربه كمان وبدوزة كمان اوانش كيركين بيان نيجين وميده كم جاري كتير لا وكان مان لا سعي حزتي علي بكنوا لجربزيو بيريو دليري للايكوا لأمانتو أمانة فارزي للايكي تروا في ركانش فان يادي صديقي غار حزتي أبو بكر صديق بكنوا وكشكانش فان لا سعي أسماء ذات النطاقين بكنوا أو خبات الشوشو شاراكي نيو بكنوا جاريكي تر ونازناي ذات النطاقين نمري لمجري عفرتانو خوشکان و دایکانی امتی اسلاما و هر وها شوانکان من مکو شوانکی ابو بکر کن و گنجولاوکان من هموی دست بندست یکو پروژه هجرت سرخن او هجرتی که ابی بیکن لو حالتانی که امازم پیدا و تعاونو علی البری و تقوا بکن دروش فی همو من امولات من پیش خین امولات من بکن با خاله کی وسرخان وبيكين بحقيقته كذنتو عن قوتي بدا كذنتو عن ناس ما اللي زود كرا كدوس فان شاب كين دشوني شان كير كين وميدا كم إن شاء الله شان بشاني ملة كاني تر يمش ولاتي خو من برو كيس بين ودنجا كان من رزقار كين لآلو دبون بما دهوش بركان بنا خوش يكاني كأكونو لفاحشة ولبرالعي وجاركي تفو بكين او بميلتا هجرتي كي بكين برو شاكي و پاكي برو حياة و أدب برو مردايتي و كردايتي برو أصالت و رسنايتي و پسنايتي برو هموشتكي چاك كهم هو فرصتا كوا ملت من برو پیش بين و دفاع لتجربو دوزا كمان بكين لو هلانو لو خانو لانی که خوابی بخشین و بخفین و فرمیش که شهیدان و پیزمرگکان و خبادکاران و ملایان و شیخان و دایی که سربر بسرکان و گرنشینکان و کریکار و جوتیارکان بده ساعتوانه رین دل بشه زیادت کفدار و زیادت برهمداری بکین خواهی گوره او یاده پیروز کن همو من و ریز و قدری او پیغمار زیادتر بزانین و معدنی او کسانی که هم هزتیان سازند و امکار کلوزیان و امکار وانی احتفتر ری نرخیان باش بزانین و روزک به امس یاد کسالی کوشیه که امام عمر به اجماعی صحابه که دستری سال بو مسلمانان بو امت و حضارت اسلامی امن چیز گیر نواب بو سرطای ویجو من و خو من اختار کن لاتینی و لادینی و اوتوان نو پاشکویی که توش من کراوا و دین اسلام بیت شریعت و قانون و یاسا لسیاست و پرلمان و لقضا و لمحاکم و امی لتب دینی خوی بجی لخارج دینی خوی و نجی لدفريقاني ثقافي وعقيدي وسياسي نجي رزقاري بي إن شاء الله وان ريز بجيلة لو مناسبة جوانانا ريز نجيلة لو مناسبة بيقانان وأميز إهمال بكري هرابة كتوك علي بري بكري وميدا كم بيشتنا رجع بيه نسالي سالي كوشيا همو دوكان وبازار ولافتة كان وراديو تلفزيون كان تيقرا أو دولتي حكومية أو ملي وحزب كان همي بيقدان بيقرا بين شوق وشور وعاشق عسى ودرج عسى في ليه كانوا بسم الله كانوا أم وأم ملته روحي تركنا وببريا روحي إيمان وإسلام وخبات وزبري وجربزي وبيري ودليري ومن ذكر إن شاء الله بورو حصارة كانت تتفيش وهذه كانت صارية الزمان وخواهي جولا في رنا عقب الخير كاو قنجة كان اسمان ثابت وصالح كاو ولات وان هدم آخر بلا آوداني تر بلا تبعي تر بلا آسائش استماني تر بلا تيرو تسلي تر بلا خوشو در بلا همون نخوشو ناخوشيك
1: بالله امام
0: صلى الله عليه وسلم ايوز مفقا وراجو يدن ديركتان دن زلالكيسان بردوام هر خير وبركت بخشكاو الدن ايمان والاسلام بقي نتهمو كنو خشبنو همو ظلو همو خوشو قوشو
1: بله امام سگیان اما به پندو آموزگاری که زور له هجرت ورگیرین یکی لو پندو آموزگاریانه و لو چمکانی که اما له هجرت ورگیرین توکل لای تو توکل چون له هجرت ورگیرین
0: توکل اویا که حضرت یهود و پیغمبرکان سلامی خواهن نسد و کدیان با درشمو و کدیان با برنامه و کدیان با نقشه رگایان و همش تل خواه بزنی پشت بخواه بسی جورتیم هیزی خواه جورتیم پشت و پناه خواه بود نکانی دعا وش که بگی لسنتو ل اویا سعی که خواه دینا و به هنگاونانو بکار و تیکوشانو خبر و دعا او پشت بخواه بسی پشت به سنتو قانونانه بسی که خواه دینا و به هدی کنتری اسباب فاتبع سببا توكل بوا على ان امجا بسم الله لك تناي خويد بيني وكو سفينك حدث نوح بسم الله بدش بدزيجو سفيني جيان بخيت قرو لي بخري برو بلندي وبرو قساربون وبرو رزقاربون توكل اوايك في غمر ممارسي كدوا اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله اوايا مروضي مسلمان كل جرية نبي وبداني نفعو زرارو خوشی و ناخوشی و تمن و روزی و رزق و مزن و جیان همه بدست خواهی و نه آزایی انسان تمن کرده که نه ترسنوکی تمن انسان دریجه که و رزقی جاده که و انما آزایی انسان بیوره اکاو برو پیشی ابا و ترسنوکیش انسان سوک رسوه اکار دنیا و قیامته بو روحو ایم بجینو بو روحو دزیوش بگرینو کولی ری هل کینو چاکی لیب کن بلا داو دست کن بدستی یکاو وکو تراو برال لای برابه مگر خزال ای خوابه او معنی توکولا نگیانی خون سادی و خم سادی و جبریت و پالدانو بنای توکولا او توکولا و او راکدنو حلاتنا لمیدان و لساحه و خباب و او ترسنوکی و به هلویستیه رزمه با گیوگرانی رادیو کتانو او عزیزانی که برنامه خوشکان پیشکشتنو انشاءالله محراب هر محراب بی و هر جگه کرنوش و سجده بی با خواهی پرودگار و رفت کدنی بندکانی خواه بی با پرودگار یعنو خواهتان لگم

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولاني قورترين ورچرخان لم يجوي قيامي اسلام خوازي دار.

0: وچی مزن گورترین کرنوالی سال
1: رادیوی محراب هفته کوچی مزن

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.

أي مسافران ريغي روزي بهشت أري ولا ريغتا قافلكاني كوشتان بينين نتان برسيتش سودايق آوا سري بيهل قرتن بينيتان المالكانيان بخيوتي دقوريوة خيوتي كديان زاني خوني تازيتيا دبينن او مهاجرتان بینی با کلاوی کی سپیوا با دستی کی پرلتیش کی طلاییوا مال با مال درگای اداو بونو برامی رحمتی دبشیوا چاوتان لیبو اهلی ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان اری ایو لبیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما جول صداي آيتي لا تحزن بقرن لريقدا اسبكي سراقتان دي بنيو ناخي لمي سوري بيابانا بهر چوار پل سجدي سهوي بخوا دبرت

حكمتي باوكي حكما بلانيك زور محكمة.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ما شاء الله الله الله الله. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود

0: سبحانه وتعالى جعله الله
1: Cool.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا،
معافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا.

0: ولتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به،
وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن، واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: المهتدين
1: براسي تنهاو كسب بدلو بجيان مزقو تكاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسيو نويش كردنوي كباوري بتوي بخدا وبروجي دوائي هناو نويش كاني بتاچي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني در كردو لكسج نترساوا جگل لخداي بالا دست جا اميدا او جور كسانا لريزي رينموي كراوان دابن

اواني باوريان هنا وو كوتشان كرد وو جهاد و هولو كوششان انجام داوا لپناوی ريباز و رزامن دي خوادا بماليان و بجيانيان بلو پاي و پاداشان للاي خدا بيس نور و گورترا اوانش كباس كران هر اوان سرفراز و بختورن.

اي ايمان داران دجي اواني كبا وري الراس دروسيان بخداو بروجي قيام دنيو اوشتاني خداو بيغمبركي بحراميان داناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتبيان بيدرا واللقا وروجو بجنگن هتاو كاتي بناتاري باد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجياتي اوي كجيانو مالو سامانيان پارز راو بجداري جنگ ناكن.

0: ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن که زور بي حاخامو مالو مكاني جو قشي گاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دکن جاواني کالتونو زيو کو دکن و قائمي دکنو لپناوي ريبازي خدا داو بور زمان دي او ناي بخشن او مجده سزايا چي پر ايشيان بداره
1: يوم يحمى
0: سزايا چي پر ايشيان بداره
1: يوم

ايو كساني ايمانو باورتان هيناوا او بوچي كاتك بيتان دو تريد را پرنو آماد ابنو هرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا اول لشتان داده هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پكراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كومالغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جير زميني هيا دبيت للايان همو ايمان دارانو پي روي بكرت ايا ايوار رازين بجياني دنياو بگرنگ تري دزانن لجياني نبراوي قيامت لبهشتي برين بگمان جياني دنيا ببراورد لگل جياني پر لشادي قيامت دا زور زور كم تمنو كم خوشيه.

بدور وكانو بباوران بلي آيا ايوال ليچيق لو دو سر انجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتيق دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سر كوتنا يان شهيد بون امش هميشه چاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايا چي تايبتي خويتان بسر دا ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستي و نهامتي ببن دايتر ايوال خوتان ملاس بدنو چاور ريبن براستي امش لقلتان دا چاورين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان إرادة محراب صلابي خواهي بربردقار تانا سربيا وشحال كوالا خزمتانا بيتام بغينا ولا برنامج كانتان برنامج باخشي فرمودا وميدوارين خواهي تعالى بختوري دنيا وقيامتان بي ببخشي أما فرمودا جواناني في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم درباري ناخو دولي مروفا كان بازدكا اما ان شاء الله بي بختور بينو خومان ببينينا ولنيو بختوريو لنيو طاعة عبادتي خواي پروردگارا حديث يمرو من باسي فقر القلوب وكبلي فقيري وهجاري ضلي انسان ابن ماجا رضا ورحمتي خواي ليبه لأبي درداء ورزاي خواي لنسر به حديث يجي جرتوا أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه أفرمي إما تشوين لغل پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بودروا إما باس ما نكر باسي فقيري وهجاري ونارحتي وكبل درد سري فقيري چنق نارحتا ولي أترسان كفقير بكبين فقال پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكسر سرمانك وبرسيارك فرمي الفقر تخافون أهل هجارية ترسن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء أم فرمدي فرمديك جوانا تمانا قيني كوا إنسان تبقى بوي كوا فقيري شتيك هيا بردواما كومالك استياتي وكومالك سجلي رزقار بي فقيري لمالا لرزق روزيا لبروبوما لهمشتك لوشتانيك بروري إنسان بيتوا لويك فقيري يشيك لامتحان تاقي كدن وكانش يشيك لوانيك إنسان براسي حزي ليناكا و هوليش بدأ أتواني شارة سدي بك أتواني

الدنيا لقيامته كواتا فقيري أوانيا كإنسان لم رجغاريا سببتواني جيان بريبكا ويتر أمكسلا إخواي بربرتغار فقير نيو وفقيري مالو سامان وانا المهم رزقكي هيو بتواني جياني بريتا سر بالي بكبلي دولة من يفقيري درجاته مالي واهي بس بشي أواندي دزدكي رجعنا بي بيسياتي خوي جيب جيبكاو تاو شوازي ترمان هي وسطة بشي كاتو زيايشي ليه بيو أوانا جورك مان هي دولة من واتا زوري شي ليه زيابي يتر بوي كأخوي تعالى درقاي خيري ليه كدتو هرچونيكا بجوركان بلام قورترين لمانا هويك إنسان دلي دولة من بي چونكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لا حديث ابن حبان لصحيحك يا فرمي لا أبي زري غفاري رضا ورحمة إخوائي لسر بفرمي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بمني فرمو يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى فرمي أي أبا ذر توازني أو كسي كمالي زورة أو دولة منيا قلت نعم يا رسول الله وتنبلي أرولا إما وازانين أو كمالي زورة خواردني زورة وبيداويسي مالو جياني زورة أو دولة من بلاي إما قال فترى قلة المال هو الفقر واش تيبيني كيتو سيركي أويك مالي نبو جياني كمبو رزق روزي كمبو خواردني نبو أماش فقيريا قلت نعم يا رسول الله وتم أي بيغمري خوابله وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس أما بيقمان بن مفهومه تيجيشني همو خلقية لهمو آنساتكي جيانا فقيري أويك مالو ساماني نبه أما فقيريا دولة من يج أويك إنسان مالو سامانو بداوسي مالي زور به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم كاتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم چي فرمو فرمي إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب فرمي أي أبا ذر واتي مقا بيقمان بدولة مني دولة مني دلا هجاري هجاري دلا إنسان لدلا هجار بخرابة اینا دولمانی نسبته مالی واهیا خواردنو پیداویسی مالی خوی هیا زار پی مرتاحه فقیره کم دسته بلام چون کاشتشی رجانی تایبتی خوی هیا پی مرتاحه دبروی خوی تعالی توشی نخوشی نکردو بلام مصیبتی نیه ناو بسره توشی قرزاری نکردو نارحتی کی وای نیه کبلی ایتر پیوی بتلیتو دولمانی واشه امان نعمتی بسر رجاوه ابینی جاری و خواردن که اکاتنا زبلخانه که یعنی اونان ورده لبردرگا که فریده جاری و اکرت سطلی خواله که براسی که اما فقیریه فقیری الویاه نگلوی که انسان نانو خواردنو شتی کم بید سان نانو آویشی هبه پی مرتع به وگلوی که نانو آویشی هبه شقی تی حل بده براسی اما خرابه که بوشه وازه خوی رابین و برای زکانم ایما ابی آگا من لو بی دل من دوله من بی دل دوله منی فقیری نی دل دوله منی او یک انسان جاریوه لمالی شا حیتی ولی دلی شا دوله منه مالی شی هی و دلی شی دوله منه هی دلی فقیره ولی مالی شا فقیره دلی شی هر فقیره یعنی لهمو لیکو هر فقیره او کهتا اما خلککان جورا و جورن هر یکو بنوعیک بله كواتا دولة مني دل بهيت شوازك زرر به انسان ناگينه اگر دسكورتيج بو كسكا دسكورتيج بو بلام دلي دولة من بو قد زرري بي ناگينه بردوام رازية وقناعتي هي بو بشخوي تعالى بي بخشيوه بلام فقيري دل هجاري دل اويكا مالي شي هي سروتو ساماني هي بلام سودي لنا بينه وهر بخيلة هر تونيكا هر باوشي بياكا ناتواني نخوي سودي لببينه وخلقه كيش لچوار دوري سود لمالو سامانكي ببينه بويا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لحديث أنس كوري مالك فرمي لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا فرمي اگر إيش لبني آدم كان اگر چيوشيان دولكي هبه هموي آلتون به پی خوش دولکی کیشی هبید هر آلتون بید

0: ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أفرمي برنابي دمي إنسان إلا خول بريكا واتا قناعتي إنسان بزوري مالنية بزوري مالنية أبدلي قناعتي بيبكا أخوي جورج توبة قبولك لو عنك توبة أكن إمامي أحمد لو فرمدا زياديك بدعنا وفرمي لابتغى إليهما ثالثا إنسان راسي يعني هلم جرا إلى ما لا نهاية له إذا چندانيك سابقي أقر شيوه شيوه بكا بدو شيوه بكا بسيار بكا بسوار بكا بسان شيوه كي هبه أبيني هر تير ناخوا مالكي كا بدو مال خانوي كي كا بدوان سيان چوار هر چنكي سيركي أم إنسان تير ناخوا أما الطبعي مروفا طبعي إنسانا إلا كأتك أمره توبالا قرق أيضا بدميا أو تيريكا أو إتروازي لإهنو دنيا إلى برشاو ناشرينكا وإنسان سوري شدائم لسر كو كردنوي مال سورة لسر جمع كردن لسر باوش بها كردني بلام أوج أو ناقرتو كام إنسانا براسي نابه بردوامو أبه أبه جار جار بهوش إخواه بيتوا ورزق إخواه فراوانا وابي خوشا تحدث بنعمتكاني بكي مالكي بسر خوتو ببيني بلام هاو كاري خلقو هجارو داماواني لبدي بلام لعين انكاتا نابي بكيتا هدفكي جيانيش قيامة اللقيسية بهوي باوش كردن بمالي دنياو خوشوستيو لزتكاني مالي دنياو فقيري برزكانم ومشكلي فقيري انسان براسي لدليا فقير بخرابة چونك بحقات بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پنای گتو بفقیری مالو سامان و بفقیری دلو درون او خرابه بایشک لدعا کانیا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو جارک دعای کردوا فرمی خواهی تعالی بوم اصلاح که و دینی که و پارزاری جیان کانم جیانم لسر او دین اب مسر و اصلح لی دنیای التي فيها معاشی و بوم چاک ساکز بکا بومن او دنیای که و جيان ميلا سرو دنياك لقليا الروم وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وبمشاك ساز بك أويك أو قيامتي كبي أقمو أقرمو بوشوينا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دعاك أو فرمي خوايا أو حياة جياني كبيت بخشيهم بوم زياد بك لسر خير بركة خوشي واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني خواهي تعالى أو مردنيك بقسمتك توشمك خواهي لهمو شر فتنيشي أو مردنا بمبارزي كنارحتي مردن أويك إنسان بنا بخوا عقبتي خراب به إما بير بكينو يقين بلوسكين بخواهي بروردقار هموش تبدز أو رسغ للاي أو چونك خوي فرميتي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آتي زورمان هي لو آتاني كباسي رزق روزي إنسان كان بدس خواي پروردگار فقير يكي شهر بدس خواي پروردگار زور كسمان هي مالي شي هي بلام هر فقيرة چونك دلي فقيرة دلي داماوة دلي خرابوة هر کسی پش بخوای پروردگار ببسی و تعالی درگاه رزقی بو اکاتو و بوی آسانکو توفیق و تواناو پش گیری بی چون که خوی فرمیتی ومن یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه انسان براسی بی دائم همیشه اگای لای خوابه پش بخوای پروردگار ببسی داول خوی تعالی بکر خوی تعالی رزق روزي بو فراوانكا لكو تايا برزكانم بيغمصا اسمه فرمي لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله فرمي اگر ايوا براسي وابكن پشبستنتان بخواي پروردگار بتوايو پشبستن بي لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا افرمي بيقومان بن مويكا واخواي تعالى رزق روزي تان بو انيري وكو چون رزق روزی تیرو تویر انیره بیانی کردوا با معیدی بطالوا که دیتوا بناو هیلانکی لئیوارانا أبيني معدي يعني جقلداني بربوتو لخواردن بويك خوي تعالى رزق روزي بوفرا وانكا وبويدا أنا كواتب رزقانم يمش أبي بوشيوازا أقامان ليبيا فقيري ظلمان توجنبي وفقيري مال إلى إخوايا فقيري دل خرابة دولماني دل قوريب وإنسان تابختور بلجياني دنيا وقيامتي لرداء دينك وتاي برنامي أمجارمان ويتعالى الرحم بهم لأكمان بكا ولقناه كان من خوش به لقناه دايك وكمان خوش به لقناه مردو كان من خوش به زين دو كان من سلام بكا لبلا مصيبتي أرزو أسمان بمان فاريزي خوايا جان دلو درون من دولمان بكي بقناعتي بكي يارمتي من بيلس الخيرو بردوان بين لچاك وچاك كاران بدور ما قري لخراب وخراب كاران تا برنامه هي كوتا روجه شيكا بخواي قورتان اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صالي نوي كوشي لا مسلمانانو باورداراني كردستان بيروز بي هجرتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لقل هاولاني دا خالي ورچرخان بو لمعجوي مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا لا خدمة جزئي عمدا هولدان بو رافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله ملايه لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساعتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هرد آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بديهاتوا ببشتواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتي نولا سورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بحقيقة وهم يكي لا إنسان كات يا خواهي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمن لوانيك باسي كومال زانا من كد ككومال قصيان كدبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت من أوقس أنا ما أنكر كزور كسي أخوي جورك اللي يتبرس أي يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهيني توا شن قصية كا أول أخوي جان حلمي تو وايلي كردم كا غرور مهبي إكتر أخوي جان كرمي تو إكتر أخوي جان عفوي تو إكتر أخوي جان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجرأة مهبي معصيتكم جناحكم أخوي جورا فرمي نخير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري او اوشتاننيا اوانيا كخوا كريمة اوانيا كأزاني خوا كريمة وازاني خوا عفو وازاني خوا سترتكا وازاني خوا ليبورده نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رجي قيامتا واتا مسلك اوانيا كأيو ايليانو ايزانا واتا هو كاري غروري او كريمي خوانيا كبزان خوا كريمة بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبل يبرسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعناي باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو ذاك ما بس لي قيامته خواي قولا مالي شي يوم دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي پاداش و جزايا وشي دين يكيك لو شاني لقرآن وطمان همو جارك يالين دو جور كلمة مانهي كلمة يكمان هي كلمة مشتركة بي أوتري كلمة يكمان بي أوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا مانا يتري وكو كلمة روح بمانا جبريلاتو بمانا روح إنسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال معنى هي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال معنى هاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لمعنى أمشي تيبقين سوكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألان كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكل لقرآن معنى كتريه أول شكل لو هالانيك زور كذلكاتي ليقدانوي آية كان القرآن ورافا كرني آية كان أكوي طالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكوشون دو كذنايا محمدة محمد كمانية صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتنا محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سيم صلاتي لسردين قال محمد صلاتي لسردين بس خوكا سيكيت ناوي محمد بصلاوات نادين راس ناوي محمد بلام لصفايا جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكي كلو كلمانا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترمان هي الزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا
او كات اتواني لما نايتك تيبجك اخويا قرا فرمي ورتي للقران ترتيلا ابا قران ترتيلك هم او ايتاني ك باسي يقما بس اكن ولا سر يقر يرون بدو ايك ترتيبي كيت ريزيان كيت بيك مجمع ترتيل يكيت انجا تلاوي كيتو معناه كي دركي معناه خويا جاني كبدا خوا زورجار لا زوشتا بتعبتي لكلمه حكمه لا شنيت لباس ما كردوا لا شوين ترى بس ما كا كلمة حكمة لوا فعلًا بمعنى السنية أقل شوين ترى بمعنى التريات أيش كملة شيء كلمة مشتركة كلمة دينش أزان كلمة مشتركة لقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليريا بمعنى تشيت إموت من كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ريبة دوبشة وملية كافر ما إن الدين عند الله الإسلام دوبشة ملية لقال شريعة حمو بيغمبران عليهم السلام لم لا يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملة بريتة لتوحيد أي شريعة شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياسا ومنهجية كخواي قولة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملة هم بيغمبران لم لا يكن بلام لتشريعة حركة سوبة بي زمان ومكاني خوي جاية وأيش دوبشة الشرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفقن لسري مثلا زنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعة كومال اشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك ترا خواهي قرر ريب يداو وكو فرمي عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا الذين كاني بيشوا حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام خواهي قرر ريب يداو كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لواء بمعنى تشيهد بمعنى منهجيد أو منهجي كخواي قولنا نردوتي بو بشرية كناوشي إسلام وهروها كلمة دينيش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداشت وسزا دين خواي قول أفرمي وكو فرمي مالك يوم الدين خوا خاوني چيا روجي پاداش تو سزاي كواتا دين ليريا بمعنى او دين ناي كباورتان با اسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باور بون بقيامد نتس بي ولا لدلو لفكرو لهزرتانا بويا زانان افرمون هو كاري همو گناه كان بدرو زانيني روجي دوايا كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاري اوي كايوا غرورتان هي برانبر بو پروردگار كريمه او نيكا باورد بايك اخوا حليم واخوا عقوبتنا يا اخوا لي تخوش بي اخوا سترتكنا هو كاركي اويا يشتا دين وتقيامات باداش وسزال سلكر دو كان لعقل ولا دلتا نتشس بيوا وي وكوتمان زانان فرميانا هو كاري هم گناه كان بدرو زانيني روجي دوايا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولت شيئا فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب أجر إنسان بزاني روجي جيت پروردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبر أكا بلام أم باور بونا با سزاي أو كساني ككبريان هيا وأك أو كسمت كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وأخواي قولا دار باري كاتي متحي صالحينك متحي باور داران أكا متحانك بباور بونيان بتشي بروجي دواي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أوان بردوام تشوي لكرن ببن بصالح بكسيك رباني أوش أوي ذكر الدار دايما قيامتي عن ليادة بلان بو بباوركان كزميانك أفرميت هو كاركي أوي كباوريان بروجي دعينية باوريان بباداشتو سزانية بوي أجزكانم باوربون بقيامات كاتي داء مزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شيء أجزا كان سي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زناناك أو ساتي زناك إيمانيني
واتا ايماني دامزراونيا اگر كسيك بزاني عقوبة زينا لا يخوا چونا لقيامتا چونا چونا زينا اكا عقوبة كي بزاني بالام يشتان نتس بيو بطاوتي ازاني هي بالام نتس بيو وافرمي او كسي كدزي اكا او ساتي كدزي اكا ايمانيني چونك اگر كسيك بزاني پروردگاري كيو اي بينيتو ودواجارش زي ام دزي ادا قدو زيناكا بويا أبي إيمان ببي بمشهد إيمان أزيزة كانم كاتيك دا مزراو أبي لدلي إنسانا كببي بمشهد كلا بل تكذبون بالدين إيوات بدروية زانا نجس بي ولا ناقتانا نبو بمشهد وتمان صالحين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة آسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي في الأونايا دليل شوية دليلي پروردگارا افن پروردگار لای خود مالکم با دوست که چکا قیامت لبچه بیتی بویا اتوانه تحملی سزاکی چی بکا سزای فرعون بکا بویا ایمان کاتی دا امزره که باوربون با روشی قیامت بی بمشهد لا انسان حرکاتی گناهی اگا که ایوی کردوی بکا بزانی رقیبی که خوای که اگاداریتی شخش علاوی نمونه کی جوان جای تری باس ما کردوا بس بو کو یاد خسنوی لیره افرمه هوکاری گناهکانی ایما او ایمان نبو بمشهد بس نمونه ککا افرمه روج یان گلشن گنجا کابوم دانشتبون علی پیمود من پرساله لی اواکم تی افرمو وتم من دو جور اهانم جور یچان ارازین موا جوان ترین افرت خوش ترین خورد نکن زورترین پارو زیرو اوی انسان حزی بیبکای کم او جورو جورا که تریش بلتنیشتی و پرپره کم لپشکو آگر چی لئیو آماده بچی تا او جورو چی ایو احترام ملگلو آفرتا بیکا چی ایو بخوا چی ایو لزیرو پارا و مجوهرات لو جورا بیبا او شو حمی بو او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا أبيب تشتنا أو جوري تلك أقريتيايا على مياه تعالى قربان جاء إتر چونش تيوا أبي إماش تيوا ناكين فرمي بو وتان إيكا دواي أو بتشين ناو أقريكا إتي سودي چي أمشتانا وتي أزان خوش ويستكانم أزيزان هو كاري قناها كاني إما تشيا هو كاري أوي إما كاتي قناها كين نابي بمشهد يستا مشهد كان لبرتاوا أزان لدواي رابواردن وخواردن وبارا بردنكا دوزخكايا أقريكايا بو يكسن آمدنين بوی بو او انسان پاریز را بی لگونه پیوستی بویا پاداش تو سزا و قیامت بر دوام مشهد بی لبرچاوی بو ای بگرینه توا کلا بل تکذبون بالدین افرمین نخیر هو کاری گناه کانو سر پیچه کانو غروری ایوا اوی که ایوا باورتان با روش قیامت نیو یشتان نچس بی ولد لطانا بپشتوانی خواهی گوره لحلقی دا هاتوا اشین خدمتی آیت کانی تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وشيرين يكيش يان ياري هروان آساوا لدوري عزيز هرديتو درواوا ريبوار نرمونيان بهز كوتوا لسر بيدوسي شيرين خوتوا شمال بو نزان بوچی وقت پیشو استا ترسم شکا ولا بشر یک جا حرکات جاران بشر یک مدی خو مشار دوا لحیوت بدی بوام نازانم امدو انسانا بوچ هند الرحم حالة ضيانا بس الخوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي بارا كرد لهر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمي خوم بو او خمي ياري بو اشقي باكي من هات مزاري دا ترسا خوي ياري بشوي دي جا قري كوي بسر ببيوي مات وسر سامبوم لم اشق وفا شان خوش اخوايا اشقي مصطفى قشلي دران هموي باركد رقايك ما بو بيشي لوي كرد كنت بو بكر درسته من مارم لإشقي أحمد من شيتو هارم ما قر نازاني ببشم لنور بواب سوتم وينكي ويتور آخر بعمر منور من ديوا ظلمة سلاباي روح من شنيوا أوك الرحمة للعالمين نقايك ناكا بمضل جحرينا با جحري ظلم يكسر بشويتا با زخمي ظلم دينا كليتا مهيش بيبينم بدلو حزم بخواخو من نمويس بي او بقزم هاتم في ماشكم بلمتو بيخوا بوابي بينم شاوي مصطفى في ابو خزاو رويش تديان ما شركي خجاوة هات اجيان ما سر شر مساريم داخستو هاتم دواي مرقم كرب بنجاتم ياري تاقاني لجحري توا قتري آرقي كوتم الأوا راج لكي وبيني رخساري أو يار ثانية سنيني إذ هما في الغار بآوي ليوي شفاي دا دردي سوري خساني ورخصاري زردي كنت من ماري جحرين ودلصن شيما بسري نوري شو خوشن من كي لا يقي نور وروش نايم من كي لا يقي جيني هاو سايم من كي لا يقي ميوان اوام من تون خرابي درقان اخوام هاتم سرها القرم بودا شو دردا بخاكي عالم بكم بسردا يكراخ ربيك لدل موحات ديم دني جوانا بانم لدكات بنرمي قتي مرو اي مارا هرچن تو داوتا زجری ام یارا بابام تو بو اشقوات بسرهات خواتت کرا سرچاوی حیات قيمت و بهات هند دل خوش بوم هند هات محال تا آخر عمرم ندی روی زوال کسی دجمنی آعفو که دا خوب و دوسی چی هموارکا نزوان و ندل اتوان بلی وصفی توی رحمت تاقان گلی روش سدان جار روحم فیداد بی هزاران صلوات پیشکش راد بی
1: کوچی مزن گورترین کرنوالی سال
2: رادیوی محراب هفته کوچی مزن

0: زينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برز راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

وما يعلم تأويله إلا الله والرسول

وما يعلم تأويله إلا الله والله

0: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: حوت پاداشتو لبردهی خواب بویان لآیتکانی نوتونو سطی نیسا داهاتوا.

إذاعة المحراب، إذاعة المحراب، صوت لتبليغ رسالة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ. إن حدث الهجرة يمثل أهم حدث من أحداث التاريخ الإسلامي، به بدأ بناء الدولة الإسلامية وبناء الأمة التي تعبد الله جل وتعالى وحده لا شريك له، وتبلغ دينه الحنيف إلى كل الناس. إن حدث الهجرة يرفع الإنسان من الذل إلى العزة إذا كان بين قوم لئام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من مشركي مكة ما ناله، فخرج منها مهاجرا، وقال وهو على راحلته بعد أن خرج منها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، فكان من أمره ما كان، ثم عاد إليها وفتحها بعد ذلك بسنوات. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين لا من أجل الدنيا، فقد بقي في مكة طيلة هذه المدة رغم الأذى الذي يتعرض له هو وأصحابه، لأنه كان يسير بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يريد أن يبلغ دين الله سبحانه وأن يهدي البشرية إلى طريق السعادة الأبدية. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد كانت الهجرة نتيجة صبر 13 عاما من الخوف والجوع والحصار والأذى، فكانت الثمرة على قدر التعب وعلى قدر الصبر. وهكذا هذا الدين أيها الأحبة لا يعطي ثمرته إلا لمن صبر وثابر، أما من استعجل النتائج فإنه يحرم، وهذه سنة كونية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدولة المدينة التي شع منها النور إلى كل الأرض كانت نتيجة لصبر مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة سرا والناس يبحثون عنه دخل المدينة في احتفال عظيم يحف به الناس من كل جانب، كل منهم يطلب منه أن ينزل عنده، وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قول الله تعالى ووعده لعباده الصالحين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لم تكن الهجرة إلى المدينة ترفا ثقافيا أو سياحة أو متعة أو استكشافا لعالم جديد، كلا، لقد كانت خيارا لا مفر منه، وحلا أخيرا بعد أن ضاقت بالمسلمين أرض مكة بما رحبت وتغير عليهم الناس، وأصبحت بضع ركعات في المسجد الحرام جريمة لا تغتفر، وغدت قراءة القرآن رجعية وهمجية وإرهابا وتطرفا في نظر قريش. إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعا في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل الدعوة حفاظا عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم لنفس الأسباب التي دعت لنبينا عليه الصلاة والسلام للهجرة، وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوق مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سننه جل وتعالى في شأن الدعوات، يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته واستخف بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته. إن الهجرة من مكة كانت إيذانا بفتح مكة، لماذا؟ لأن الهجرة النبوية لم تكن هروبا من معركة أو فرارا من مواجهة، بل كانت تجسيدا للجهاد وترسيخا لقواعد الإيمان. ما كانت الهجرة طلبا للراحة أبدا، ولا للاستجمام، ولا حرصا على الحياة، بل كانت استجابة لأمر رباني لاستئناف الحياة الإسلامية من جديد. من كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة الذين التقى بهم عليه الصلاة والسلام سيكونون هم بداية مرحلة جديدة من العز والتمكين، والبذرة الأولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ من كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يطوفان بمنى، حتى إذا سمع صوت رجال يتكلمون مال إليهم فقال وقالوا وتحدث وسمعوا وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب ولانت الأفئدة ونطقت الألسنة بالشهادتين، وإذا بأولئك النفر الستة من شباب يثرب يطلقون الشرارة الأولى من نار الإسلام العظيمة التي أحرقت الباطل فتركته هشيما تزروه الرياح. من كان يظن أن تلك الليلة كانت تشهد كتابة السطور الأولى لملحمة المجد والعزة؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، إن نصر الله جل وتعالى يؤتى للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر. لقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء وسار إلى الطائف، فعل ذلك كله 10 سنوات وهو يرجو عند أصحاب الجاه والمنعة نصرة وتأييدا. كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل موسم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ومع كل هذا لم يجد عليه الصلاة والسلام من يؤويه ولم يجد من ينصره، بل لقد كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. نعم، لم تأتي النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والسلاح والجاه، وإنما جاءت من 6 نفر جاءوا على ضعف وأتوا على قلة. إنها التقادير يوم يأذن جل وتعالى بالفرج من عنده، ويأتي النصر من قلب المحنة والنور من كبد الظلماء، والله جل وتعالى هو المؤيد وهو الناصر، والبشر عاجزون أمام وعوده سبحانه وتعالى. أرأيتم يعرض الكبراء ولا يقبل الزعماء ويستكبر الملأ وتتألب القبائل وتتآمر الوفود وتسد الأبواب، ثم تكون بداية الخلاص بعد ذلك كله في 6 نفر لا حول لهم ولا قوة؟ فهل يدرك هذا المعنى أولئك المتعلقون بأذيال المادية الصارخة والنافضون أيديهم من قدرة الله جل وتعالى وعظمته؟ وهل يدرك هذا المعنى الغارقون في تشاؤمهم اليائسون من فرج قريب لهذه الأمة المنكوبة المغلوبة على أمرها؟ إن الله جل وتعالى ليضع نصره حيث شاء وبيد من شاء، ونحن المسلمين ما علينا إلا أن نعمل وأن نحمل دعوتنا إلى العالمين، وألا نحتقر أحدا ولا نستكبر على أحد، وعلينا أن نواصل سيرنا مهما أظلم الليل وشدت الأحزان. فمن يدري، لعل الله جل وتعالى يصنع لنا في حلكات ليلنا الداجي خيوط فجر واعد، ومن يدري، لعل آلامنا هذه مخاض العزة والتمكين. إن الهجرة النبوية كانت بحق فتحا مبينا ونصرا عزيزا وتمكينا وظهورا لهذا الدين، وهزيمة وذلا وصغارا على الكافرين. وإن هذه الأمة المسلمة خليقة بأن تأخذ من أحداث الهجرة المدد والدروس والفوائد والعبر والعظات، الذي لا ينفد والمعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا يفنى، فتختط لنفسها خطة رشد ومناهج سير ومعالم هداية وسبيل سعادة، إذ هي جديرة بأن تبعث في الأمة المسلمة اليوم ما قد بعثته فيها بالأمس من روح العزة وبواعث السمو وعوامل النصر وأسباب التمكين. الهجرة هو ذلك الحدث الذي ما تزال أنواره وأسراره تكشف لنا الكثير من الخلل والخطر الذي تعيشه أمتنا اليوم. إنه الحدث العظيم الذي غير وجه تاريخ البشرية كلها، إنه الحدث العظيم الذي أعلن مبادئ الأمة وشيد معالم الدولة. لا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحياة ولا تعرف الشعوب في تاريخها الطويل حدثا كالهجرة كان له أبعد الآثار والنتائج على البشرية جمعاء. وليس في تاريخ الإسلام ما يفوق الهجرة في جلالها وأهميتها وعظمتها وفي بعيد أثرها على تاريخه وتاريخ المسلمين كافة. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على جعل الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي، وذلك لأنهم رأوا في الهجرة أعظم نصر حققه الإسلام وميلادا جديدا أحيا به عقولا سممتها الشرك والشكوك والشبهات، وحل به الأغلال أفكارا قيدتها الخرافات. والهجرة مثل رائع للثبات والصبر والتحمل وقوة الإيمان، فلقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو الناس إلى الله، فأوذي وحورب وحوصر حتى أراد الله جل وتعالى إظهار دينه، فساق إليه نفرا من الأنصار من أهل المدينة فآمنوا ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. وهكذا هيأ الله جل وتعالى لرسوله دار الهجرة، ففي الوقت الذي اشتد فيه أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم وجهه لله، أذن الله جل وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. وقبل ذلك أذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأمره جل وتعالى أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، في مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن الجوار، وتوالت الهجرة إلى الحبشة، ثم جاءت بعد ذلك هجرة المدينة. ملخص أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا لمن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتله عليه الصلاة والسلام، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي عندي، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بهذه المؤامرة من قريش، وأن الله جل وتعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى بيت الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال الصديق رضي الله عنه: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال الصديق: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال الصديق رضي الله عنه مباشرة: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم اتفق وأبرم معه خطة الهجرة، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته ينتظر مجيء الليل. واستمر الصديق في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد لشيء. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة في دار الندوة صباحا. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام في أول الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد منتصف الليل إلى الحرم يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المجرمون إلى بيته عليه الصلاة والسلام سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروه فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت إلى الحرم. فباتوا متيقظين ينتظرون كما يقال ساعة الصفر، ولكن الله جل وتعالى غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. فقد تحقق ما خاطب به الله جل وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج عليه الصلاة والسلام من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يلقيه على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت الصديق، فخرج سويا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وتطلعوا من ثقب في الباب فرأوا عليا فقالوا: والله إن هذا لمحمد. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا علم لي به. غادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر المنزل سويا وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة باتجاه اليمن. سلك هذا الطريق ومشى نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله الصديق رضي الله عنه حتى بلغ به إلى قمة الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهي إلى غار هناك في قمة هذا الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ولما انتهي إلى الغار قال الصديق رضي الله عنه: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك يا رسول الله، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ومسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسد هذا الثقب وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه رضي الله عنه. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر الصديق ونام من شدة ما كان يعاني من التعب والمشقة. فلدغ الصديق في رجله من هذا الجحر ولم يتحرك رضي الله عنه مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر؟ فقال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل النبي عليه الصلاة والسلام على الموضع فذهب ما كان يجد. ثم بقي في هذا الغار 3 ليال وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما. تقول عائشة وكان وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر فيتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم ينفرون منه بخبر. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت الصديق وقرعوا بابه. فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها رضي الله عنها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على هذين الرجلين. فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الاتجاهات تحت المراقبة والحراسة الشديدة المسلحة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. فتسابق الفرسان واشتد المشاة وقصاص الأثر في الطلب وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لعلهم يفوزون بهذه الجائزة ولكن دون جدوى. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله جل وتعالى هو الحافظ غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال أسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ل3 أيام بدون جدوى تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي وكان خريتا ماهرا بالطريق وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول للسنة الأولى من الهجرة جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما فلما ارتحل ذهبت لكي تعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت رضي الله عنها ذات النطاقين. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وأول ما سلك بهم ابن أريقط بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يسلكه أحد إلا نادرا. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه يزول بهم السراب، فلم يملك ذلك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، وتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الحرة، وكانت المدينة كلها قد زحفت لهذا الاستقبال العظيم، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها.
1: إذاعة المحراب، إذاعة المحراب، صوت لتبليغ رسالة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أقبل، فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل. رفت نظارتها وطاب أريجها وتدفقت أنفاسها تتسلسل، فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل مغنى بلبل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء، وكان وصوله يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده في مكة ثلاثا حتى أدى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمانات التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدمي حتى لحقهما بقباء. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب عليه الصلاة والسلام بأمر الله له وأبو بكر رديفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. ثم سار بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يوما مشهودا، ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، ولا يستطيع واصف أن يصف ذلك المشهد العظيم حين خرج أهل المدينة مهللين مكبرين فرحين بمقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

وعند وصوله إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فكان يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في يوم عيد، ولقد كان حقا يوم عيد، لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقاع الأرض. حقا إنه يوم عيد، لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة هذا الدين، كما أصبحت المدينة موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته. ولذلك خرج أهل المدينة يهللون يكبرون يسبحون في فرح وابتهاج ويقولون يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عليه ضيفا في بيته، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة يا رسول الله، هلم إلى السلاح والمنع، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الآن فبركت، ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عليه الصلاة والسلام عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وبادر مباشرة أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله إلى بيته، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده رضي الله عنه، وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد غزوة بدر. إن الهجرة أيها الأحبة من مكة إلى المدينة بحسب الظاهر ترك للوطن وتضيع لها، لكنها كانت في الواقع حفاظا عليه وضمانة له، فقد عاد بعد بضع سنوات من هجرته عاد إلى وطنه الذي أخرج منه عزيز الجانب، منصورا مظفرا. من أجل كل ذلك أرخ المسلمون بالهجرة، فلقد كانت نصرا وميلادا جديدا لهذا الدين. إنه الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والإباء والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. إنه حدث الهجرة النبوية الذي جعله الله جل وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صلح حضارته. فما كان لنور هذا الدين أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده، حبيسا في مكة، ولله الحكمة البالغة في شرعه وكونه وخلقه جل وتعالى. هذه باختصار هي قصة تلك الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة.

خطوط تماس مكهربة صنعها المحتل الأجنبي، ولكنها أخذت في الانتشار يمنة ويسرة حتى نتج عنها دولة الإسلام العالمية، والتي غمرت الدنيا بفيض نورها المشع وبددت الظلام المتراكم عبر السنين، وقدمت للبشرية انموذجا نادرا للكيفية التي تبنى من خلالها الدول، فتتصاغر أمام ذلك الانموذج الفريد كل النماذج الأخرى.

0: إذاعة المحراب، صوت تساعدك للوصول إلى محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
1: إليكم أيها الأحبة بعض العبر وبعض الفوائد والدروس من هذا الحدث العظيم. أولا، إننا نعيش في وقت كشر العدو عن أنيابه وأطلت الرويبضة برأسها القبيح، ألا إن من أعظم دروس الهجرة الشريفة ما يجب أن ندركه جميعا، أن الغاية الكبرى من الوجود الإنساني بأسره هو عمارة الأرض بالتوحيد والإيمان وإقامة حكم الله وشرعه في عظائم الأمور فما دونها. أليس الله جل وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ فمتى تعذر تحقيق هذه الغاية فوق أرض ما فلا بد من البحث عن غيرها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، أملا في إيجاد أرضية صالحة للانطلاقة العظمى ونشر هذا الدين في ربوع الأرض وعرض العقيدة بصفائها.

تفسد هذه الأرض ويكفر هذا الوطن. لقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الوطن الذي تربوا فيه وتركوا الأرض التي نشأوا فوقها وباعوها بأرخص الأثمان واشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذا كله صفعة لكل أولئك الذين يمجدون الأرض ويمدحون الرمال والتراب ويعظمون الصخور والرمال على حساب العقيدة. إن الولاء يجب أن يكون لله وحده، فالأرواح لا تبذل إلا في سبيله، والدماء لا تراق إلا من أجله، والجهاد لا يكون إلا لإعلاء دينه. أما حب الوطن فإنما يكون بمقدار حب أهله للإسلام وتمسك أهله بالإسلام، وبغير الإسلام تصبح الأوطان مجرد أتربة وحجارة لا وزن لها ولا قيمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدرس الثالث، إن هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحية والبذل والعطاء، إنه دين لا يعلق كبير أمل على الكسالى والخانعين، ولا يمنح شرف حمله ونصرته للمتراجعين المتثاقلين. إن الدين ليس قضية بيع وشراء أو منة وأذى، إنما هو جهد وعناء وبذل وعطاء وتضحية وفداء ودموع ودماء وجراح وأشلاء. قلب النظر يا أخي الحبيب أنى شئت في تاريخ أسلافك، أما خلعت رؤوس من أجل هذا الدين؟ أما بقرت بطون؟ أما قطعت أطراف؟ أما سحلت أجسام وسملت عيون؟ الجواب بلى، لقد مضت قوافل الشهداء وقوافل المجاهدين إلى ربها بعضها إثر بعض. فماذا صنعت أنت أيها الأخ الحبيب؟ ماذا قدمت لدينك وأمتك المعذبة؟ ما مقدار الهم الذي تحمله في قلبك تجاه قضايا الإصلاح والتغيير؟ الدرس الرابع، إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبرها صناعة الأمل. نعم، صناعة الأمل، إن الهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة الأمل. الأمل في موعود الله، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة، الأمل في العزة بعد الذلة، الأمل في النصر بعد الهزيمة. لقد رأيتم كيف صنع ستة نفر من يثرب أمل النصر والتمكين، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل مرة أخرى حين عزمت قريش على قتله. إن الهجرة تعلمنا في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة، وخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. ما أحوجنا أيها الأحبة، ما أحوجنا ونحن في هذا الوقت، في هذا الزمن، زمن الهزائم، زمن الانكسارات والجراحات، إلى تعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري، ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. أوليس قد قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ لقد ضاقت مكة برسول الله ومكرت به، فجعل جل وتعالى نصره وتمكينه أين؟ في المدينة. ولما أوجفت القبائل، قبائل العرب على أبي بكر مرتدة، وظن الظانون أن الإسلام زائل لا محالة، فإذا به يمتد ليعم أرجاء الأرض. ولما هاجت الفتن في الأمة بعد قتل عثمان رضي الله عنه حتى قيل لا قرار لها، ثم رجعت المياه مرة أخرى إلى مجراها والحمد لله. وعندما أطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد وقتلوا في بغداد وحده 2,000,000 مسلم، وقيل ذهبت ريح الإسلام، فكسر الله جل وتعالى أعداءه في عين جالوت وعاد لهذه الأمة مجدها. ولما تمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان نهض صلاح الدين، فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الكفة الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد.

وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغداد والفاطميون على مصر، وكتبت مسبة الصحابة على المحاريب، ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكا. وهكذا أيها الأحبة يعقب الفرج الشدة، ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم، فلم اليأس والقنوط يا أخي الحبيب. الدرس الخامس في مجال تربية الشباب والمرأة وميدان البيت والأسرة، يبرز الأثر العظيم في هذا الحدث على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي موقف عبد الله بن أبي بكر ذلك الشاب عندما خدم صاحب الهجرة، ما يجلي أثر الشباب في الدعوة ودورهم في الأمة ونصرة الدين والملة. أين هذا مما ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمة وثقافتها من تخدير الشباب بالشهوات وجعلهم فريسة لمهازل القنوات وشبكات المعلومات في الوقت الذي يعدون فيه للاطلاع بأغلى المهمات في الحفاظ على الدين والقيم والثبات على الأخلاق والمبادئ أمام المتغيرات المتسارعة ودعاوى العولمة المفضوحة. أما في موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ما يجلي دور المرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها. فأين هذا أيضا من دعاة المدنية المأفونة الذين أجبلوا على المرأة بخيلهم ورجلهم، زاعمين زورا وبهتانا أن تمسك المرأة بثوابتها وقيمها واعتزازها بحجابها وعفافها تقييد لحريتها وفقد لشخصيتها، وبئس ما زعموا. فخرجت مع كل أسف المرأة من البيت تبحث عن سعادة موهومة وتقدمية مزعومة، تظنها في الأسواق أو الشوارع أو الملاهي أو المصانع أو المطاعم، فرجعت مسلوبة الشرف، مدنسة العرض، عديمة الحياء، موؤودة الغيرة. وتلك صورة من صور إنسانيات العصر المزعومة وحريته المأفونة ومدنيته المدعاة. ألا فليعلم ذلك اللاهثون واللاهثات وراء السراب الخادع والسائرون خلف الأوهام الكاذبة. الدرس السادس، التغيير لا يأتي من الخارج أبدا. إن الدرس الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام هو أن إقامة دولة الإسلام الأولى إنما كانت نتيجة للتغيير الضخم الذي شهدته نفوس الجماعة الأولى المؤمنة من داخلها، ارتضت بهذا الدين دينا وتربت عليه وضحت من أجله، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك فقد كان نصرا حقيقيا باقيا، وكل تغيير لا يأتي من داخل هذه الأمة فإنه لا يؤتي ثمرته أبدا. إن أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاولات للتغيير، هناك من يحاول أن يغير واقعها الأليم الذي يدرك كافة أبنائها أنه قد آن الأوان لتغييره وإحداث تطور حقيقي فيه، لكن البعض منا مع كل أسف يروج لمشاريع تغييرية مستوردة من الخارج في ظل العولمة وفي ظل ما يقال بالقطب الدولي الوحيد أو الجديد، ويتلمس لنفسه العذر في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل مغلقة مؤصدة مقفلة. والحق أن واقعنا أليم، وهذا نعم أصابه التيبس والجمود أيضا نعم، لكننا واثقون في الوقت نفسه أن الحلول المستوردة الجاهزة لن تصحح أوضاعنا ولن تحل مشكلاتنا أبدا، وأن أعداءنا لا يريدون خيرا بنا، وأن دغدغة مشاعر البسطاء والمضطهدين بشعارات الحرية الغربية لن يفيد، وقد رأينا ثمرة تلك الشعارات منذ أمد في فلسطين التي يعاني أهلها ما لا يطيقه بشر بفعل الاحتلال اليهودي الصهيوني الذي تباركه الإدارة الأمريكية. واليوم نراه في عدد من الدول يدعي الاحتلال أنه يريد تحرير هذه الشعوب من الظلم، كما في أفغانستان والعراق وغيرها، والحقيقة أنه هو الظلم نفسه. الدرس
السابع إشارة إلى أمر يتعلق بحالة الهجرة النبوية في قضية تثبت لهذا العالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز في عقيدتها وتاريخها وحضارتها. إنها قضية إسلامية وسنة عمرية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، إنها التوقيت والتأريخ بالهجرة النبوية المباركة. وكم لهذه القضية من مغزى عظيم يجدر بأمة الإسلام اليوم تذكره والتقيد به، كيف وقد فتن بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم في تاريخهم وأعيادهم. أين عزة الإسلام؟ أين هي شخصية المسلمين؟ هل ذابت في خضم مغريات الحياة؟ فإلى الذين تنكروا لثوابتهم وخدشوا بهاء هويتهم وعملوا على إلغاء ذاكرة أمتهم وتهافتوا تهافتا مذموما وانساقوا سياقا محموما خلف خصومهم وذابوا وتميعوا أمام أعدائهم، ننادي نداء المحبة والإشفاق: رويدكم رويدكم. فنحن أمة ذات أمجاد وأصالة وتاريخ وحضارة ومنهج متميز منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا مساومة على شيء من عقيدتنا وثوابتنا وتاريخنا، ولسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتنا وحضارتنا، لكنه التقليد والتبعية والمجاراة والإنهزامية والتشبه الأعمى من بعض المسلمين هداهم الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك بقوله فيما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن: من تشبه بقوم فهو منهم، والله المستعان. الدرس الثامن: ظهور مزية المدينة. فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل عن غيرها من البلاد أبدا، وإنما أحرزت فضلها بعد أن هاجر إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهاجر أصحابه إليها وبهجرة الوحي إلى ربوعها حتى أكمل الله جل وتعالى الدين وأتم النعمة. وبهذا ظهرت مزايا المدينة وأفردت المصنفات لذكر فضائلها ومزاياها. تاسعا وأخيرا: في الهجرة دروس في الامتثال لأمر الله، ودروس في الإيمان واليقين، ودروس في التخطيط وعدم التسرع، ودروس في التضحية والإيثار، ودروس في الحكمة وحسن التصرف، ودروس في الصبر والإصرار على الحق، ودروس في تقديم محبة الله ومراده على محبة المال والوطن والعشيرة، ودروس في أن الولاء لله تعالى والانتصار لدينه يجب أن يقدم على كل ولاء، ودروس في التوكل على الله وحده، ودروس في أن السرية في موضعها من حسن التدبير، ودروس في حسن اختيار الصحبة في المهام الكبيرة، ودروس في أن الدعوة تستلزم أحيانا تغيير البيئة لاستكمال مسيرتها نحو أهدافها العليا، وأيضا دروس في أن مكر أعداء الدين مهما بلغ ومهما عظم فلن يبلغ إطفاء نور هذا الدين أبدا، وأن من صدق في نصر دين الله جل وتعالى فإن الله سبحانه سيؤيده بالآيات، وأن الصراع بين الحق والباطل يمر بمراحل: أولها بعث الدعوة إلى الحق، ثم الانتشار وكسب الأنصار، ثم المواجهة الحتمية مع الباطل بالحجة والبيان، ثم مواجهته بالقوة والسنان، ثم التمكين لأهل الحق. ولا بد في كل هذه المراحل من الابتلاء والامتحان. ويجب أن نعلم أخيرا أن تسلط الكفار وعلوهم في بعض مراحل الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لا تضر أهل الحق

إذاعة المحراب. صوت تساعدك للوصول إلى محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

جاكواتا ايها والقران بوتان هي چوار مانگ بسر زويدا بگرن تا شوينك بو نشتجبوني خوتان دادوزنوا بش زانن براستي ايوا دسوسان كري خدا نينو لدست او درناتن براستيش خداي گورا رسوا كري بيبا ورانا

هاول قران نرخ كان بو آيات كان خداي جورة دانا ناوا أو أنا بآيات كان خدا بارو دسمة يجي كمي دنيا يان كريو جوريانوا آيات كان خدا يان جوريا وبنرخ يجي كمو هرزانو إن ذا بشتيشان هلكر لرجعي خدا رجري خلتيشان ليه ذكرت براسي أو خدا ناسانا ناپسند بو أو كارو كردوي كديان كردو أنجاميان دداه.

0: مهتدين
1: براسي تنها او كسب بدلو بجيان مزغوتكاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسي و نوش کردنوي كباوري بتوي بخدا و بروجي دوائي هناو نوشكاني بتاچي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني در کردوو لكسج نترساوا جگل لخداي بالا دست جا امدا او جور كسانا لرئيزي رينموي كراوان دابن
0: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

اواني باوريان هنا و كوتشان كرد و جهاد و هولو كوششان انجام داوا لپناوی الرباز و رزامن دي خوادا بماليان و بجيانيان پلو پاي و پاداشان للاي خدا بيس نور و قورت را اوانش كباس كران هر اوان سر فرازو بختورن.

اي ايمان داران دجي اواني كبا وري الراس دروسيان بخدا وبروجي قيامه نيو اوشتاني خدا وبيغمبركي بحرام ينداناوا بحرام نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتبيان بيدرا ولا غاوروجو بجنغن هتاو كاتي بناتاري بعد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجياتي اوي كجيانو مالو سامانيان بارز راو بجداري جنغ ناكن.

ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كزوربي حاخامو مالو مكاني جو قشي گاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دكن جاواني كالتونو زيو كو دكن وو قائمي دكنو لپناوي ريبازي خدا داو بور زمان دي او ناي بخشن او مجدهي سزايه چي پر ايشيان بداره.

ايو كساني ايمانو باورتان هيناوا او بوچي كاتيك بيتان دو ترد را پرنو آماد ابنو هرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا اول لشتان داد هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتيك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پیکراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كوملغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جر زميني هيا دبيت للايان همو ايمان دارانوا پي روي بكرت ايا ايوار رازين بجياني دنياو بگرنگ تري دزانن لجياني نبراوي قيامت لبهشتي برين بگمان جياني دنيا ببراورد لگل جياني پر لشادي قيامت دا زور زور كم تمنو كم خوشيه.